سادة وسيدة، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار التي نستهلها بها من العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سير العملية التعليمية في أفعبت ونعفر. مستشفى دار حمص للولادة يعمل على توسيع خدماته. حملة الطلاب التنموية في إقليم عنسبة تحقق نتائج مشجعة. عقوبات أمريكية وأوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك. المكسيك والبيرو تعاودان العلاقات الدبلوماسية. إلى التفاصيل. أجرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد خلال الفترة من الثالث إلى السابع من أغسطس الجاري جولة عمل في مديريتي أفعبت ونقفة بإقليم شمال البحر الأحمر. شملت الجولة زيارة عدد من المدارس التي تقدم خدمات تعليمية وفق أوضاع وظروف المجتمعات المحلية، من بينها مدارس إسكار ودباديب وقرى قياح، حيث تابعت الوزيرة سير عمليتي التعليم والتعلم واطلعت على مستوى الأداء والاحتياجات القائمة، كما عقدت لقاءات مع السكان والإدارة لبحث القضايا. وخلال الجولة قدم مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثماني إلى جانب مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب إحاطات حول الوضع الراهن لقطاع التعليم، إلى جانب أوجه النقص والتحديات التي تواجهه.

كما تفقدت الوزيرة عدد من المدارس الجاري تشييدها في المديرية، وبحثت مع الجهات المعنية سبل تسريع أعمال البناء واستكمالها في الوقت المناسب، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. ويبلغ عدد الطلاب في مديرية تفابت أكثر من 25,000 طالب وطالبة، بينهم أكثر من 17,000 في التعليم النظامي. وفي مديرية نغفة واصلت وزيرة التعليم جولتها بزيارة مدارس تأبرة والصمود وقنربة الداخلية، حيث اطلعت على أوضاعها التعليمية واستمعت إلى الإحاطات المتعلقة بسير العمل والاحتياجات القائمة. أوضح المدير الطبي لمستشفى علاقة حمص للولادة الدكتور داويت استيفانوس بأن المستشفى، وعلاوة على خدمات رعاية الحمل والولادة التي ظل يقدمها، أدخل خدمات إضافية للمساعدة في ضمان صحة الأمومة والطفولة بفضل تزويده بمعدات حديثة وكوادر مهنية على فترات متوالية. وتشمل الخدمات فحص الكشف المبكر عن حالات سرطان عنق الرحم ومعالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالولادة ومتابعة نمو وتطور الخصوبة لدى الأزواج وإجراء الجراحات ذات الصلة لتعزيز الخصوبة، إضافة إلى علاج الأطفال دون سن الخامسة. وأفاد الدكتور داويت أنه تم التعاون مع 1200 حالة ولادة في المستشفى خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك أكثر من 340 عمليات قيصرية، مضيفا أن معظم هذه الحالات كانت قادمة من مديريات تقع خارج مدينة أسمرة، ما يدل على تنامي الوعي بأهمية الولادة تحت الإشراف الطبي. وقال أنه بهدف رفع الوعي العام حول خدمات الرعاية ما قبل الولادة، سيتم توفير خدمات طبية واستشارية للفتيات والأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، إضافة إلى فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم، حثا الأمهات على مراقبة سلامتهن وسلامة أطفالهن وطلب الرعاية الطبية الفورية. وأخيرا ذكر أنه بفضل توفير الكوادر المهنية والمعدات الكافية، انخفض عدد النساء الحوامل المحالات إلى مستشفى ورطة الوطني المرجع للولادة لتلقي خدمات متقدمة، مضيفا أن الأطفال الذين يولدون في المستشفى يتلقون جميع أنواع التطعيمات قبل الولادة وبعدها. ويقدم مستشفى داق حمص للولادة خدمات الولادة وتطعيمات الأطفال دون سن الخامسة وخدمات ختان الذكور و14 نوعا من اللقاحات وخدمات الصحة الإنجابية. تتواصل في إقليم عنسبة أنشطة، وفي تحديدا في مديريتي حقات وحلحل، أنشطة الحملة الطلابية التنموية وسط نتائج وصفت بالمشجعة في عدد من مجالات العمل التنموي. وتشمل الحملة تنفيذ أعمال في الحفاظ على المياه والتربة وأنشطة الحواجز الترابية والمدرجات والعناية بالأشجار وحفر الحفر المخصصة لغرس الشتلات إلى جانب زراعة الأشجار. وأوضح منسق الحملة في مديرية حقات الأستاذ فرج محمد إدريس أن 969 طالبا وطالبة، بينهم 51% من الإناث، يشاركون في تنفيذ الأنشطة بإشراف خبراء الزراعة والمعلمين والمرشدين الميدانيين، مشيدا بما أبداه الطلاب من حماس وروح عالية في العمل. من جانبه أفاد اختصاص الهندسة الزراعية في مكتب الزراعة بمديرية حقات المهندس بهيمود عين عالم بأنه تم حتى الآن تنفيذ 150 مترا مكعبا من الحواجز الترابية، وإنشاء نحو كيلومتر من المدرجات، وصيانة أكثر من 15 كيلومتر من الطرق، والعناية بنحو 2500 شجرة، إلى جانب حفر مخصصة لزراعة الشتلات. وفي مديرية حلحل يشارك 700 طالب وطالبة، بينهم 300 طالبة، في تنفيذ أنشطة مماثلة موزعة على 4 نقاط عمل، وفقا لما أوضحه منسق الحملة الأستاذ محمود أبو بكر. وأكد عدد من المعلمين المشرفين أن أهمية الحملة لا تقتصر على نتائجها الميدانية، بل تمتد إلى ترسيخ قيم العمل والانضباط والمشاركة لدى الطلاب، داعين إلى توسيع برامج التشجير وتعزيز الأنشطة التنموية الطلابية. وأعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم للدعم والتشجيع الذي يقدم لهم من قبل المعلمين والخبراء. شهد إقليم شمال البحر الأحمر تخريج 163 معلمة جديدة لرياض الأطفال بعد إكمالهن برنامجا تدريبيا في أساليب التدريس استمر شهرا كاملا في إطار الجهود الرامية لتوسيع خدمات

التعليم التمهيدي وضمت الدفعة الجديدة معلمات من مديريات دوبحة وقرورة والشعب وافعابت وناقفة، حيث تلقينا التدريب في مدرسة أبرة الإدارية وقدمت بالتعاون بين وزارة التعليم وشركاء في مجال التعليم. تناول البرنامج التدريبي إعداد الخطط الدراسية وطرق تقييم الأطفال وإدارة الصفوف وأساليب التربية الحديثة وآليات التعامل مع الأطفال، إضافة إلى التعرف على المشكلات التعليمية والسلوكية وأهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وأكد مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص التعليم المدرسي للأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة، داعين المجتمع وأولياء الأمور إلى دعم هذه الجهود وتشجيع الأطفال على الالتحاق برياض الأطفال. بجانبها، أوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تطوير قدرات المعلمين والحرص على إيجاد حلول للتحديات التعليمية يسهمان في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددة على أهمية نقل المعارف والمهارات إلى الأطفال بصورة فعالة. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، في تصعيد جديد للضغوط الغربية، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا في مقدمتها عائدات قطاع الطاقة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري. ويفرض مشروع القانون الأمريكي الذي أقره مجلس الشيوخ رسوم جمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز، إضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للطاقة الروسية. كما يتضمن عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، ويستهدف ما يعرف بسطول الظل الروسي. في بروكسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري، في خطوة تستهدف بصورة مباشرة الأشخاص والشركات التي تدعم القدرات التصنيعية والعسكرية لروسيا. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة المكرمة على وقع تصاعد التوتر في المنطقة، والذي أدى إلى هجمات صاروخية مكثفة على دول الخليج المصدرة للنفط. وجاء في بيان مشترك أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي، وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاثة سيعد هجوما عليها. وقال نائب الرئيس التركي جود يلماز أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها، مضيفا أن الاتفاق دفاعي بحت ولا يلقي أي اتفاقات قائمة بين هذه الدول. وتشعر الدول الثلاثة بقلق متزايد إزاء المواقف العسكرية العدوانية المتزايدة لكل من إسرائيل وإيران، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الحليف المشترك للدول الثلاثة لاحتواء الاضطرابات في المنطقة والتي أدت إلى أزمة طاقة عالمية. أعلنت المكسيك والبيرو استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت منذ نوفمبر الماضي على خلفية خلاف بشأن منح مكسيك اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتي شافيز. وقالت وزارة خارجية البلدين في بيان مشترك أن الحكومتين قررتا معاودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الأخذ في الاعتبار روابط الأخوة والصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين المكسيك والبيرو. لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرقي الهند، وفقا لآخر حصيلة رسمية، إذ تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات. وأثرت الفيضانات على أسام ما يقرب على 170 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وقمرت مياهها المنازل. كذلك قمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وهي مساحة تعادل نصف مساحة مدينة باريس. كحال معظم أرجاء شبه القارة الهندية، تعتبر الفيضانات في ولاية أسام
شائعا خلال فترة

الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر عندما يفيض نهر براهيموبوترا أكبر أنهار الهند والعديد من روافده. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سير العملية التعليمية في أفعبت ونخفة. مستشفى داك حموس للولادة يعمل على توسيع خدماته. حملة الطلاب التنموية تحقق نتاج مشجع في إقليم عين سبع. عقوبات أمريكية أوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك. المكسيك والبيرو تعودان العلاقات الدبلوماسية. في أمان الله وحفظه.

0: Eter?
1: Oh.
0: Quand est-ce que c'est? Vraiment, est-ce que c'est? Gimme de? Ah, tu vas aller te rimer que l'on aime gimme de l'autre game. Amtai, tu n'as pas amtai, tu n'as pas allé. Malat, c'est une taille de gabri. Tu vas bien atki. Nap sa sait. Oh, tu bon. Arrai. Sa night, nap kalai d'arrêt d'un rideau, moi, ça l'a. Arrai. عراي كوتر مرات وكال اي درجة
1: جهوات حمشتا
0: ترحموش زي احمان مرجع بتي حتى كذا لا عند اللي نعيق مثلي انت دا دي فلت كانت من السيارة بتني كان ببالكي
1: ماشي
0: حدا كابيك عند اكالات ودو حورات اقرات ايكونان ها بايتو تقطة لا حفشاو بايتو ها سكرتاريات ما بايتو اسيان انت قايلكني ه بايتو تصتا
1: ها ها
0: ح سك عم بقول لي انت ملسي هر يختم ده الاخوي ح بايتو تصتا تاري ولا سكرتاريات
1: سكرتاريات
0: سكرتاريات تحت بايت ردات كن مثلني حاجه كابك عند اكلات ودو حبرات هاجرات ايكونن دي تبل بايتو اسيان
1: ايكونن ايكونن اوكي
0: بايتو تطايل كحجة نانا ايكونتن بايتو ايسيان يا بايتو ايسيان بحال كابك عند اكلات ودو حبرات هاجرات ايكونن سناي سناي قريتو قال لك زي تعوتي تصفى نقبر يعني لنا نعم بكال دوالك نسجرينا هلو
1: هلو
0: مرحبا ملسا مسمر معنك
1: أو صفانيت ميكين
0: صفانيت ميكين كاميق صفانيت
1: ترجع
0: عراي صفانيت نايلومي بزح شلمات تاي توسدن ظلو سقي كله توسدي تصفان قبر
1: هلو
0: عراي كتر مراتب قداني درجة
1: كل شمان
0: قولك النعمة يا صفانيت
1: قول عشرة خمسة
0: عصرت غلطة
1: عشرة خمسة
0: عصرت عمشتة سبه اللي دوم ساخي
1: هو علو
0: قالو كاباك زعبي
1: هو
0: زي عمسو امت حقا جيس كغت من السياق تحايش يا مسلني
1: هاي
0: عراي كان ببالكي كابزوم سعيبوم زي سعبو كالات افاويات تا اتي فولي زخاني او تي كابزم صعبو قالت عفوياتا اتفولي زخانة او تي ها دوغعا لا ويي ها ملكس ما عولو
1: ما عولو
0: ما عولو قنع ملسي اي ما تايخن كمان سلم تاي فلو كوينو عولو
1: ملكس لحزن
0: قنع ملسي نفاتي نفات صفانيت دوغعا ملكس ويين ناي حزني أولو جن أبي أوان حاوسن دس دسن يو أولو زبال سلازم يتنع سرطان تعاوي تكلخي نغاتل وس نغاتل عراي أبقى لدي درجة قطر مراتي
1: وشو مانتك
0: وشو مانتك كم ببال كيف لي ن اهجور اوروبان اسيان زفاليو سنسلتاويان امباتات وي اخرانات انتاي تبايلوم يتصوعو عاري انت دقيقة لاتكي كيف تفتش ذا اللغين؟
1: هيمالايا مونتين
0: هيمالايا؟
1: مونتين
0: ሂማላያ ኣይኮነ ኤሮጳ እያ ትብለላ ኤሮጳን ኤስያን

0: Men? هتجوفها التانية. ما جزي احنا باكينا كان جدادينا افراح
1: بلجيم دوتكو
0: بلجي ما يكون اتنا حان تعدل تاريخات كل حاجة
1: ما أروي تحجزنا
0: كم يمان حق زينا زي كم يجب دا حق زكي
1: دهون ولا هي تابن كتما دهون
0: كتما
1: كتما بالكن دهون
0: انت هاجر ندي لكي انت حرتها كابتن كتما تغيسل كده نتهاجر تغي سيا مالت مني قلت في كتمل سيا ريغي او اشتا حمشتا خاليت حنت هين تخبكي
1: حارة
0: او حمشتا خاليت كن كتمل سيا لكي
1: حارة
0: اتا هاجر كاب اوروبا اون زعبية هاجر زعبية هاجر يا بي اوروبا ستا زعبية هاجر كي دا تعمشتا خاليت
1: ازاي ده حمس
0: ندعم بل أبو عالم زعابية هاجر كتفلت يعني
1: ايش يا لا لا لا
0: اه قريس اي اخلك يا حجز يا يلا سيتك يا الاخر روسيا يا تعمل سي روسيا
1: امريكا
0: روسيا روسيا
1: روسيا
0: روسيا 245 مليون حزبي يا متى افرح ويحزب الله نخال جزي في التطفانة كي غني لنا تساتفو خي فلينا عم اسمر كالي سبال لنا هلو
2: هلو هلو
0: مرحبا مرحبا
2: ما فرج كاب عصب
0: من؟
2: ما فرج
0: اسمع نفرج كاب عصب كورو بدم صحة وصف تبيل كالنا انا طبعي سمع كان لهم
2: عراش
0: عراش كتر مرات عبد كدامي درجة عصب كخميدة اللو كنت هتاير موت عارف بل نغيب ده بكذا يرجع وتر مرض ترى هذا كم ببل كايب العثمان هاجراوي بيت مذكر ارترا معس بواقعي تغفيتو ويتمسريتو عامة مرت انت لا نقر كنا اخولي اسمعنا الله هرب
2: الله الله
0: انت صرت لا تحته
2: يسعى
0: عن شوعة هاي كونة كل تعدل كذا كاجي
2: يلعب دون ده حدور
0: ترى زي حبيرك كل تعدل زنبرت نا بحنت عدل كونو بدلاينا تسامع
2: الراي
0: تحت 9 شعاعات تاني تحت 9 شعاعات تاني شجعت 9 شعاعات تاني اللي كان حكي ثلاث قدمية
2: تسعان حمشتن
0: اي كونت عثمان
2: حتى عدرا وانا حتى عدرا
0: الراي
2: تسعان أربعة
0: هاي كانت انت سعان كل الثانية يا عثمان ثلاثة حاد النحاسة شا انت شاعة تميتن تسعان كل التن عرينا بقال الدوالة نسقرينا حلو مرحبا ملسا مسمر من كبن
1: يوردانوس
0: يوردانوس من
1: يوردانوس ولدو
0: كبيخ يوردانوس
1: كبيت نحا
0: على يردانوس صبو عدل من نيلكي كتر ملازة كتر خلطة أربعة شدشتن عسرتن الله عسرت زياك سلسة عدل كذا كي نختم

0: مع سنة تقعد ان تفضل يا
1: رينج مثلا
0: رينج
1: رينج اورو
0: اوارح كويلك انا عصرت خلطة وارحي عند وارح مرض او كابني ها وارح مرض لا فهم
1: انت
0: حسحر
1: عارف
0: اوت يعني
1: قربي
0: قال كان مليون
1: مكان الزرقاء ماتش
0: ما قاعد كون عمل سي قمر ديانيرا
1: انا احاول اعرف
0: سر حبري تايوكا عريا ما قابيتي عشان جاءت 270 شو عاتني انا عفا عروتي بس ما تدرس ما قابيت كم تصحي في ظله فعبد دما بعد سر جاءت ما قابيت عشان جاءت 280 شو مونتن مالتي مليون هاي ترى ساعين
1: الشهر
0: ركلتين ابو حدا ورحين وتين عم تمرتي الفال على مونتاي نبي كالاي درجه نخيد
1: هو هرة
0: على درجة قطر مرات
1: كلها لا أدري
0: قطر سلستن حاموشتن شوعاتن شمونتن يلوان هذا خلت أربعة شدشته تشعة عصرت اللي هو مالتي
1: شو
0: شدشته عراي سبورت غميغة
1: سبورت من الحمد
0: عندي
1: اه كرة
0: تريد راح ليها ولا انت كنا تعزم الكات قدات وانت تدوس الساعه
1: ده حمي
0: يا راي تسوى قبرت

सौ हजार का ही कब्जा चल गया। إذا أنا ديني رزالت الزغل عقول كم زيم خانة إذا كنت زلو ديتيل غاب وصف سيد القلب.

0: ሳዱላ ተቆኒንካ ከምዚ ገራ ከምዚ ኣንዲያ ኣንቋሪቦ ሳዱላ ከይቁናኒ ሓማተይ ከሊኤናኒ ትብታ ሰይቲ ወዲ ነሩ ቀደም ቁኖ ዋላ ቁኖ ብለንበይኑ እዩ ነርዎ ቀደም እወይ ነሩ ብድሕሪኡ ሳርያን እዚ ናይ ወዳት እወይ ሳርያን ናይ ወዳት እዚ ብድሕሪኡ እዚ ክዳን እዚ እዚ ምርጓዶ ከምረዛተላ እዩ ግዜ ውዳእ ኮይኑ ተኸዲንናዮ እምበሪ ምርጓዶ ከምረዛተላ እዩ እዚ ረዛተላ ዩ ሎም ዋላ ምጥኦ ምኾኑ እዚ እወይ ረጉድ እዩ እቲ ሽፈን መልማኒ እዚ ረዛተላ እዩ ቅድሚ እዚ ሕልሕሎ እዩ ነሩ ሕልሕሎ ብጡጥን ብፈትሊ ጡጡን ብማዕተብ ጠለሽን ተኣለመይ ሕልሕሎ እዩ ነሩ ብድሕሪኡ እዚ ሕዛብ ዝመፅ እወይ ወላት ሕዛብ ቀዳማይ እንዳሕር ወይና ኣለዎ ወዲ ነበረ ናይ ቀደም
1: ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ መንእሰያትና ዝረኣዩ ዘይምዕሩይ ኣለባብሳ ክዳንን ሳእንን ንባህልና ዘይውክልን ክእረም ዘለዎ ምዃኑን እየን እዘን ኣዴታና ዝረዳኣ
2: እዚ ሰለስተ ሽማግለ ይበሃል እዚኣ ማዕተብ እዚኣ ከዓ ጥንታዊት ማዕተብ እያ እዚኣ ብካልእ እዩ ሰርኒዮም ቀደም እዚኣ ጥራሕ ትፍለጥ ነራ እዛ ማዕተብ እዚኣ ቀጠልያ እቲ ካልእ ሽልማት እኳ ምሳና የለን እዚ ሕዛብ ይበሃል መለብሽድያ ዘለ ክዳውንቲ ጀዲድ እዩ እዚ ከዓ ሸረኽ ወይ ከዓ ሃራምበ ተባሂሉ እዩ ፅዋዕ ሳእን እዚ ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ገለ ባህልታት ሕጂ ያታዊ ባህሊ ክዳን ተኸዲኖም ሲ ፃዕዳ ጫማታት ገይሮም ፃዕዳ ጥላፍ ጥላፍ ዘለዎ ጫማ ዘበናዊ ገይሮም ትሪኦም ኢኻ ሕጂ ሕጂ ዋ እቲ ክዳን ጀዲድ ክስታይ ገይሮም ሲ እቲ ሰኣንስ ከምኡ ድ ኣመላልሳ እቲ ንብል ኢና ክንዕልል ከለና ሕጂ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እተን ኣካድና ድሕር ባህላዊ ለቡሸማልዮም ኮይኖም እተን ሰኣን ከዓ ወይ ሸረኽ ከምዚኣ ክትከውን ኣለዋ ወይ ከዓ ጥላም ከምቢ ከምዚ ድወደቐትካ ኣለዋ ተሃር ናይ ሃራምበ ሰኒን እንተና ሕጋውያን እተን ናይ ቀደም ሰኣን ዝነበራ
1: ኣብቲ ሽዑ እዋን እተን ወድናማት ኣዴታትና ነቶም በቢ እዋኑ ከም ሞዳ ወይ ፋሽን ዝመፁ ዝነበሩ ባህላዊ ቁኖን ኣልባሳትን እውን ብመንገዲ ኣፋውያታ የዚማሎም ከም ዝነበራ የን እዘን ኣዴታትና ዝዝክራ
2: ሳነይ ኳዮ ክዳነይ ካኪ ክዳነይ ካኪ ንዕክማላእኪ ሳነይ ካዮ ክዳነይ ባኖ ክዳነይ ባኖ ጓልዓድኻ ዘትምኖ ሉ ደርፉ ትባህላ ጥብቆ ብኢድ ትስፈ ነራ ቅድም ብኢዶም ሰፊዋ ነይሮም ሕጂ ብክዳን ትስፈላ ጥብቆ እያ ትበሃል ነሳ መጀመርያ ቆልዓ ዝክደና ምስ ዓበይ ከዓ ኢደ ጠባብ ኢደ ጠባብ ከዓ እዞም ዓበይቲ ዝክደኑ ከዓ ኢደ ጠባብ ዝበሃል ስረ ሞላ እንግሊዝ ዝበሃል እውን ኣሎ ናይ ኣብዚ ታሕታዊ ቅጥ ንበለ ብዚ ግፍሕ ዝበለ ብዚ ናይ ሞላ እንግሊዝ ብዘበን እንግሊዝ ዝመፀ ኣሰፋፍያ እዩሱ እዚ ሳርያን ከዓ ዝበሃል ነይሩ ሳርያን ከዓ ሓፂር ገርካ ብዚ ሓፂር ስረ ገይሮም ኢዱ ሓፂር እዚ ሓፂር ገይሮም ሞላጉም መንእሰያት ሕጅብ ዝባህልታት ከማ ዝክደንዎ ዘለዉ ሳርያን እዩ ዝበሃል ትክዳን ግን ቁምጣ ኣብዚ ቁምጣ ጌርካ እዚ መላጉም ብምሉእ እዚ መላጉም ዘሎ ዝተሸለመ እቲ መላጉም ድማ ነይሩ ናይ ሳርያን ካኪ እዩ ተባሂሉ ፅዋዕ ዝነበሩ ሳኣነይ ኳዮ ክዳነይ ካኪ ገለ ላልካ ዝድረፍ ንስ ካኪ ሳርያን ተባሂሉ ካ ይፅዋዕ ድሕሪ እዩ
0: በላ ናይ ሕጂ ዳ ንድረፍ በሪ ተኸደኒ ናቶም ሰብኡት ክዳን
2: ጀዲድ ሓሊፍ እዩ ሕጂ ናይ
0: ፅንሕነ ሳንደይ ተኸዲንካኒ ወዳየ ምረይ ሓንዳየ ተኸዲንካኒ ወዳየ ምረይ ሓንዳየ
2: ተኸዲንካኒ ወዳየ ምረይ ሓንዳ
0: ተኸዲንካኒ ጀዲድየ ናብታ ሓውንድድየ
2: ተኸዲንካኒ ጀዲድየ ናብዛ ሓውንድ
0: ተኸዲንካኒ ጀዲድየ ናብታ ሓውንድ
2: ዲ ናብዛሓ ውንዲ
0: ኮረኮረይ ከይዲ ጀዲደይ ንዕወንብዲ
2: ጀዲደይረኮረይ
0: ከይዲ ጀዲደይ ንዕወንብዲ
2: ጀዲደይ
0: ካብ ርእዛት የላ ጀዲደይ መዓር ወለላ
2: ጀዲደይካብ
0: ርእዛት የላ ጀዲደይ መዓር ወለላ ጀዲደይ
2: ዛት የላ ጀዲደይ መዓር ወለላ ጀዲደይ እዚ ሕጂ ነቲ ዝራዛት የላ ምስተኸደና مقاريتو مس رايو نجل درك كدان يلن مسروتو حجي كبرازات يلا جديده معار وللا يلن كان تمرشن رازات يلا مش طعمو مقاريتو تردي له جديد كل نغرات خون كدان لي تخات خون مسلات خون كل نغرات خون جديد حجي مقاريتو مس ردو رازات يلا مش تخدنو رازات يلا خلا لي تخت جبراي تخليني خا رازات يلا قريعه تقرك جديد جن تزبل اسد كدان كدان تخون كدان لي تتخون كل نغر سر تخون حجي مس السماء قرا اشعو كبرازات يلا جديد اي معر ولا لا جديد بزح يتدريف بعد حراين جديد دبرازات يلا مس تسغاغري
1: نزه تفلاليو اغطامتا زوكلو اونا زفانه صلا نايكلتي صتاون قال كابتم ابزوان انها ساسون انها تغيرون زخد زلومو كعقبو زلوم بهلاوي ورشاتاتنا مخانم لماين ازن عديتنا وسيخن زردا
2: التعتقى بزح عينتي زلو التعتقى كبرخت وقع خلخا تعتق زغت عتيكا حنت نج زلف تبلوني يعتقوا كم صوت حدا التعتقى ها درغيت انا درغيت عتيقم بزي اي وردوا مزيان مزيان اللوم زي استاي قبل لني ناي غايلا ناي كبرو ناي سعسعت خينا شبشبكا بدا حركم جاغركا تمصا ناي سعسعت نحر كوينا ناي حزر نحر كوينا دماني قلك عمت ناي سعسعت تمثل كوينا بخمزي تحزاني خسا ناي ملقس سلا زخنا طوي خايد كخم جاغركا تحزا زي ناي صوت كنت فخلو خلتيو خاني قلت منكم تونشون كلش خلو انت اليوم عاد شام تقبر وياهم او بتخسيان خد خلو حجي امنا نغست اتخلخا ما نسلخ قطع اتخلخا ما قبيع خان بترخان ابدق قديفكا حضركم وي معكم الكارس خدنا بالكات اتو توص خلخان ما يغني لي الكات وز ولا يبدلكا يبدلكا تحقس اي تحقس اني لي الكات وز صبح لنا يغني لنا الكات وز ناي نست تخوينها اما عطوا راي تخوين خمسة حاجة قريا زلخو ولا بسع ساعتين زعسعين حدا إنا وزينا او راي تخوين كاون حدا إتكا وزيخا خمس قريكا ونزف هيدك أنشتنا يا ديتات مالتي قبر خون كلو خا خمسة حجي بتاح بزا أسيركا وي حدا إتكا وزيخا خمس قريكا زي كويني تعات إكا أخات أتو تعات غاناي قبري يمان زقام تونزيفكا تشبشبو بزي يشبشب ناي انست مالتي قبرنا قبر ونزفو قرات قرنت عتيقا شبشبه ساعه حقاوتنا تايد بحال دي حرود مصه بدياس ازغرنا اسرو حجي ولا حدا ايدنا وصينا خمس غرنا سمشنا خمس غرنا طوينا خمس غرنا ونزفو تايتاوت بحالي ناي ناي غزي حزن كن يمان صقام سنديخه بقنات غير كتعتيقا تشبشبه
1: لك كم الباسات ابت وانتي كم مما لخ عيدك عانس يوكوينو زغل قلوز نورو زي تفلالي شلماتون عبتز نور علال تهل عيلم يوم
2: ناي شلمات نزحر كوينو قوالك تحدس أغلا بس قلت قب زا قرشي تبهل اللا زا قرشي قرا تحدس اي تحري اخت مرعو خلا زي مسقل اللا زون زبت او مسقل بها زي سلستة شما قلي ينبهال زبت او مسقل بها اللا خاسك عبزي الورد زبط مسكل ثلاثه شماغلت حنا غير ثلاثه يزيد سرعه ابزون كنت شماي من يتبه يجي تصوع على ماي من اختشاع يجي يزون ماي من يتصوع ماي من سرح ثلاثه نبره ماي من يتبه يلو يشلما شي ذات شلا تلال بهالك ابزنا اذن قالي بيت نيرو مجمر اخت حصه خلا تلال ابز غيرا ابز تلال غيرا تحصه كنت شماي
3: من
2: مر عند حكوين اخت شماي من ثلاثه مسكل غيرا تبل حجي تلال قرشينا حصيتي مستمر عوت كاع مسكل ثلاثه شماغله زبط مسكل تقبر شام تاسر ابو ثلاثه عنقي الله يمصنيان بر البون البو تبعيلهم خمس ناي بر عينت يم زمسلوتم البون زبخل صعدو سم زلو امغرم عادي قي حد سم يوسخن كاع شام يبهال كاسو زخه شلمات ناي تاغوال نسيتي مسل
1: تزنبره دموق بهلاو علال دحره بيت امر عقول حيلومن قال كابتي نتز نبر هوا هو دمك تفطرلو حقني على لينيرو
0: اخدي ما مرع نبر نعيكو مرعو نشعو سو اي نعيكو وصلن خول قدم كخول وصلن خول دحماي نايل بس خدان غريم وسيدمني در مريم انديو

0: لا دحانيك برا.
1: انت متاخر كنز الشغله
0: واي بحق زون قلع قدام الله
1: واي زي قسنتي
2: عينو عينو وينا
0: يلوه لك عندز نفسي زي رجعي واي دحاني كنا طاي دحاني كنا طاي وانا
1: بعد عينهم وين نبي بلا
3: اقدم بلا عينهم نبيت لن كده وين ترون تغزلوا اصيبهم
0: نايد حنا دا يكونت
3: اي واحد عندنا نحن كنده يكون خنسها
1: بشعك انت امقنو نويت كان كنبري
3: شغله
1: دحان دخا اقولي
3: اللهم لا
0: دحان دخا اقولي قعد ابا حدا هالوان بر انت اللي تنرسي فريق مش اي سن دقيقه سو فريق
4: تبي كلام شيخ
0: دحان دم سخا ودغش
1: مسكين
4: دحان دم سخا انت هيدا دحنا نينا
1: أنت سقيلا فريهن تقولي قرينا أنا ما الكاميرا
4: إيه ده ترغيب
1: بعلى عينه موينا سئلنا يا نمو
4: دهان بعلي دهان كقبري الشغالة بسغل
1: إلا تخان بيتنا بيلين لا تنال مو نبيتنا بيلك أما تنقل
4: حرى قرن الشغالة دهان
1: حرى حرى يا ودي دهان سئلك إن كابلاس رحنا بقرب بيلك لنا
0: واي تنحن حي خيرنا نمال على رؤينا
1: تنمي بحد أفيتو واه يلا كنينا وبا
5: انت جو واه ابي لك غريف كاين
6: ابزي اه ابزي اه
5: ما تنساني عينهم سمس برغات انت زدتها هزلو انت ساندي امو غير اخن ان بيت ودزوك تمسوك يكون
7: امو تنسان دي انت انا خديك تحن حرايزل كنو معنا انا امو وخاد هاي النكبه
5: ومن دلس انا انا هنا مرست امو هم حيش وانا
7: انا دلس
4: بعلم انا هم انت
7: واي وانت اشي كان يلقى مسيقا
4: وانت هم يتان دعسبت الشغلة
5: واي ورانا هنا شغلة سدلة مطنة انا هندوز قدل ساندع عينو مسيق الناي
4: واي ناوي بلا
7: نعيس نبيتي لناني انت عزيرة دحين كنقابلنا من ساندين مسجورو من انت سعمنا عندما سئلني
4: أمو بيتهم قطع عمري خمرو
7: آي ما عزون قحو قحين أو شات أقاز بريحات أرحاتنا آتينا حاسو تبلنا عندما سئلني
5: يلو
4: أمو نهي بلاد أبها القرو
7: انت يمو خنبلنا عندما تواتوش
4: ورغ برغة مسايرو عبز قولو في كويس أنحن عندها نساها خبي قدف كاي عبزات قندا يا قرجالي
5: واه
4: نقول له تيوم تعز من الشكوشك عزيرة تنبه الودي زي نحن اسكم الحن
7: سوارو تفتيت أبيلك واي
4: نحن أنا اسكم
1: أنت قدستي
0: واي
1: يعني بعيون أنا قبل
0: أنت أمتي ودق الشدة أنت أيدون قيو
1: واي قدستي عقل عندك قبل أنت أخن عقلك أنت تصبع
0: ما أنا خيدو دو داحي فاليت أخناتس
1: ويقتر نبرا أنت تقلع سبق إلي إخناسي خندز حافظو قلي إيه
0: واي عند أي زخب دين دي مقبار أبين دي مخالسي إيني
1: واي أنت نقدس تحفتي إذا نقر أتن دي تكابدو أنت إخن خندز تكابدو
0: شغيلا دي
1: أنت إذا الشغلة لك نعنا إذا نقطو نعنا يمو
0: واي دحان أنا سابزي أخصدنا
1: ولك أنت خطبة قطع أبزي أنزا وشات أنسى حدا ليا
0: أبزي أخي نخص بي أنت موصى
1: قال شيء سنفل على يتخونا نعنا إذا نقطع نعنا يمعينا نمبر
0: هرّي
1: هو نعنا إذا
0: هرّي كركبكني
1: وعطني بالي نعنا إذا نقطع
0: نعنا هرّي كركبكني
1: نعنا بلا هرّي نعنا نعنا ركبالي
4: أنت أبي تخرج في كله الكتب لنا أبزي عندي قدي في غيره.
7: أوه، إزرانا يترايو. سير كارا قول له قول توصلنا.
4: أوه، ذكاء عندك دكتور.

0: مرحبا كبرى تعزبتي مدب سايدة أنها تقرب نايلومي غاشانا قديم تقاداليت ويزورو أبابا عند ميكائيل تبهال حتر زبالة علالة لنا صعب تسامي مدبنا مسانا تكونوا تصفى قبر أبابا عند ميكائيل يغني اللي سلتي أدل زهاب كني أبقى تقرى مرخابنا بحدينا تعلمنا بشحن شعت ميتن سبعن شمونتن أبليغات حجي أبال منيستر أنا زوبا ما أكل على الأخي حق عندي
1: هو
0: هو هالراي

حراي زين مسرح ربع خيلو قنطشا قريب له فرق خيلو دما عين عتر قريب له بسيلو زيت طحانه يو مالتي شغورت قيح برسميلو شغورت صعدا حرج عفون قيح او بربره تسليم كرريما زيتي اولي قريب له مالتي ازي كله نمسرح ما جمرتا عبدستي حنصب كنسختو تو ايناس بيزانا ما جمرتا شغورتي برسميلو شغورت صعدا انتشا بحنصب كنسختو تو اينا

ክልተ ማንካ ጣውላ በርሰሜሎ ክጥቀመ ክልተ ሽጉርቲ ቀይሕ ተመቲሩ ተኣትሎ ክልተ ማንካ ጣውላ በርሰሜሎ ሓደ ማንካ ጣውላ ሽጉርቲ ፃዕዳ ربع خيلو مشروم حنسا ربيلنا ويدما بخارا غيرنا هنقطقطو نخال فرق خبايا زيت اولي اتطقيم لخو زيت السمسم وين كنطقم نخالينا كمزي أجيري حان سابك سختتاي نساشو لوق مسبلة الليكا عين عطرن لترفنا عمماتن كان أطوينا

كمزي إلا تسممع ما سبلت لنا حنسا نحن كدنا أينا تسممع ما سبلت لنا أوريدنا مليسنا باديلا عندا قنت أرنا باديلا كنسر عينا مالتيو تحرج عفونك كل نجر مستسبا تسمى معنا نأتينا مساء خنا السما معنا حد خبا حرج عفوني تكمل لكم

عين عتر مس ماشروم كله أقداسي عينة مقبئي مالتي عين عتر نعدنا بسيلو قرب تحمتيلو مالتي قرب تأتأتيو دحار انت اينا خنقبر بمان كاقيرنا نعقنا أبادي لخنصار لعينا مالتي كم زي أقيرنا؟

لحلفة الساعة من تمثل لي الساعة من عندن بيتو لسا رحنا منكم وقدنا عند حشمنا لتفنات حليت عند تبتنا قلكم قلنا ريح وقلنا لوق عندن بيم العل ساعد مثلكم قلنا التلالي اتوكدنا ما تقامكم لينا سلام يترسعنا كلكم ما تقبلتنا تقبت عدو خارج ندقكم برنامجات تلفزيون اتريا قلت تتابعوا دوليام لليكم فنتو هي ساعة برنامج جارت انا قلت المم تتقبلت انا حكم ما تقبلتنا كفاس منكم كم مقلق بيه لتفنات حليتو مدي تقبتنا ما تقام لينا واسكتون قوبا مثلنا قلت تتابعونا هي بدق ما نسأيتنا عباية من اندات لينا اولية حلات برنامج جارت انا لنكست با حلاية فنان شاب محمد آدم إدريس منات الوقت لها لبهلتو بزح فيديوتات كليب إلا فيديو إلا ما هي بزح جمهور لبا وبزح شعب لفتياتا عزيزة لاتب الأرئسة إقلاتو إلا سامن برنامجنا بوتو قل إلا سامن برنامج دارت أنا قل نكسدتو برنامجنا سبدلينا متابعات بكيتا دي من التمني دي بأوليت حلايتو قل نتعدي

منكم وأقلكم سبت قبار أيكم إي تترس عمنينا رأيكم نقدمنا زي ما كل حلايته قل نقدم لوليت حلاية فنان أورين سالح من حليته حتى حلايته قل نقدم أقلكم تو قل ندتليتنا هي مناسبة عيد حرية دي بستاديو مسمرة دي إلا سنة قونا مناسبة سلاسة وحامسية عيد حريتنا وهلتو وبزو حليته لا تقدم زي دولي عمل لنا حلاية السودان قد تقبأتو حلاية فنانية ندى القلعة شكرا إرتريا لتبل حلاية قل نقدم أقلكم تو زي ما لحليت لها كدر بلاق نقدم انتو بدقمان قلق بلتو تابعونا.

مثل برنامج جارت قناه اليكم متقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم اليكم كل حلايه السرد حد قلنا قدمت من انداتينا الاوليه حلايه عباي فنانتنا كان مثل هما ممثلتها دي وقت ميدان بزح حليت لا قدمه وسكل يومتين ما دي بلد فنانه تماسين لا انريا فنانيت وممثله لي جيتوم وقحت ينير لا تبل حلايه بدير من نادي ميدان لا حليت حلايتها بجديده فيديو كليب صورتها اللي تقن رأياته اقلند تليت ما حلايه عفر قلت هلا قلنا حلايه فنان محمد عسيره لحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتوا برنامج جارت قناه مسلوت لليكم ازي ما تابعنا ومثلنا قلت التلالو بدقمان دي من عزمكم دي بادوليات اللي حليت انت تابعنا هي نايمان حليت الدوليام كم سلي لينا قلنا قبلكم تو دي باستديو قلنا تعدي

ملندت لنا سكعان سبات وقل ندرب بكم وفنتو هذه مدينة كرن مناسبات عيد حرية بزو حالية تقدمات تحلفة أوكاد أدو لي عمل هلينا حلايت هلينا لا تبل حلايت فنانيت يوهانا أملو سوم إقلاق نقدم لكم تقلندت ليت مين من حالية فنان موسى زكاريات وتزكو بزو حالية توما لا قدمنا يفتو أنا وطن حتى حلايت بردنا يوم هي قلنا قدماتو لحالية انت تابعني هنا قلنا قبلتو أزيما تابعونا هو مثلنا قطرلو سعيد جعبايتا.

برنامج عرض قناة مسؤولة ليكم ما تقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم ليكم وتابعونا قلت هلا زي ما سايتنا عباي تمن ذات لينا برضو كل حلقات سرد حد قلنا قدمته لأوليت تمام من عبي فنانين وبزح جمهور لبا فنانيت بخيت علي من حلة تحت حلقات قلنا قدمته قلنا تليت ما هي حلقات عازف كم سلو ما فنان لقد كنا ما عنده سالح منها تلا قدميو حلايته حتى حلايته قلنا قدمه قلكم تو برنامج عرض قناة مسؤولة ليكم بدك ما هي قبلته زي ما لحليت لها كدر قلنا قدمنتوا برنامجاتنا للتلالة لما تابعتكم تتفنتينها.

نبقس علينا تبدا عم زي ما كم يمكن استمرت احنا فتوات خطتلتي مرفيرنا ان اشبر ابا 30 ساعه تنزل اخوينا اقل من سوا مبقس يعني زادر في دقيقه دريفاتنا مالتي بس قد ام زي ما بسم كلهم خطتلتي مرفيرنا ان اشبر دقي مدقاقي مخمس بنا يفتو كنت قلنا نفلتو ابا كلهم ابا 30 ساعه تنزل ان سوا وريدهم درو كم سوا تلاميدهم قالوا سأبالا سالسان شو ما تنزلي لما نجزم تمليسهم نجزم توهيدا مالو سأزي نخلكم سالسان شو تنزلي نتعب سوا زول نتفتح سنة عدل نأبالا سالسان شو ما تنزلي لما عود زخنا جزي كتحرفوا فيورنا من يوم تحت قلت لكم مالتي مباركس فتوى تحت قلت مال فيورنا كاز صعبة بلا نفتح قلت تحسنا مالت تحست مخر فيورنا يقبل لكم لو ما عند مخر فيورنا لما راهو أنا على تبكي عزبلة تام مخري هزات لنا قريب الله بطه انا مخرفيرنا قبلكم يا سنه يمكن

احنا في توعه خدت التي مرفيرنا مچم مخفيرنا اب هوتنا انا عنا يبقي زبلته مخرتات تهزات اللي اتغرب عم لبنا يحضروا نابلكم بار كازاتنا افتات تغلطت تحسنا دي هبلكم المياجر حنت حطه مساجر سلازلاتني كملمود كاف زلخ مو بوتا اي ترحق

0: كله. أمون قولها ولا زنا في السبالة.
1: انتي انتي مالتك
0: تفلت عليك تات مال ارضي اكو فينا هنا على زوانا تاو انا بيتي مرتنا بتي هنا بكل فحل انا زغول زغب زول خاف لي قال لك ندي سمير
1: اها اذا تبيا زلغ زربا سمي انا رندي ولا ارغم ما نعي تقرا نيرا كل شع اكون نزربا من انتي كما يهب لي زوال
0: بارسمي كا صلحنا بلا صبح صرح له دحن دير حجي امون قراتها لي زخونه زربا خي نزرب قالتيلنا اسكت قالتيلنا اسكت قالتيلنا اسكت

0: صافا ولا ما عاد تغمى تسوي علاش بحال تغمى قال كي تزامنا تا غتطلق طلق تبد با وا ابي ما عاد تبلو غير سكان قال ابي
1: وا بيت قلت فنا تدخل له
0: وا نعم تاع مقرا انت روح اجا سكان قال لي
2: تزي سامعني وا
0: انا رجعت وا وا تمعنا

0: سي للخوخة من يخا
1: سمع الندى أنا تصفي
0: من تصفي
1: أنت الدى تصفي ودغي
0: تصفي ودي أوي أنا ودي أنت خمي لغا
1: دحان يدى
0: بين دابريكا
1: تماري خانيرة
0: تماري خي أبي اسم أري من أتخا
1: دحان يدى دحان يكو
0: أنت زيري حنكا ستايد خميلي
1: لا تيسي دحان يتدى نايا بوي زغبدا
0: سيمي خم أريخا من نقر كذا
1: أبسم بالكل خي سمعي
0: واي ودي واي ودي أو داخل نقر كذا
1: حجي داخل لملو كل التعامو تمالتي
0: كل التعامل أنا دي خبزم أخلص مرة خلقو أكو خمت سلت أنا نقر زي بالكاس كل التعامل قد كده مغا واي أنا ودي
1: دعاني دا دعاني
0: واي
1: حجي سوك يا رأينا خيط صباح أثر صبيقنا خلنا مغرقن نعم عاد سوق دوم سني حدا راغ جن سبايت نغري
0: زل خاي سفر مو خميا بلي خولتي
1: انا رفض مسمله ابر خوي نغ كاتاتلكي
0: راي
1: نسغتخ خيل كتا بيت كريستيان تسلمي
0: واي
1: كاو ابت غزر وطيغي ام من قد تعلي خفلي نزبلكم قصاصه تعذيبه نبطا خز بالك يا خمت سيب علي
0: راي بل بل قتل لي يا زياز مشي اي كيراني كم تزبل كاني ابت بيت كريستيان تسلمي كفت أفدي قفنت تيلي أبا أخصاني حكا إزو ودي
1: هراد كيدا بروخ ليتي
0: أنت تسفي ودي أمو نجير أخي بلعخ أخذكي نعنجير أبلع
1: نو كيدا دا أنا سكري دا بروخ ليتي
0: أوي أنا ودي
2: أتم غزا حدركم
3: الحمد لله هيوتي إتوا
2: محمد دايل لونديم
3: انغي هوني دوكان مسكدايو دحاندي خنكا قال انا يبرخ وري يرخب كنن
2: اندعي تمال مشتكا نتمناي مريم جنبي يقعزم باسمعي
3: واي ابيد ابي لو مام غالي
2: اندعو غالي ما ليش سبب قالو حدي صقم دي خارخي بالكن
3: بسم الله حجي خنتاي صقو مترخيبو
2: نسخنا سبعين كوركون أدين كبر من كيف لطون؟
3: واي أتن أنت أخن تبلع؟
2: أتن قالي أبكى وطالي تتسفاي مزيو
3: يا الله من تسفاي؟
2: من دلني؟
3: واي
2: نسم برت حلو بين سفاي؟
3: أتن تحل ما خيت هلوة؟ أنت تقرر لي تسفاي؟
2: أوه نسو
3: تقرر ترابين بين أتيوم قال أخسر حدو أتيوم أنت؟
2: أنتاي ما فليت إيه؟ حبي أتن لي كي تبلاي لي إذن أقرأ كنزل لخنبر أين قارينيو؟ سمعك انت راي واحد او ناوي اخيد
3: واه ما انا خمسه خن خيد خيد مسخن
2: واه نسبي تشوكي تبلي بين خمسه يلني بعلي بسيح لخم اللسي حجزي ترأي دي كابز خدس قرب جنزم محمد تلقو حني لأمو كابزي هلوس كخيد
3: واه كندي دي خندالي خن ميتو ارشموني راتني
2: واه كندو انتو اللي كند املي ملي اخلني
3: نساس هلاتني
2: هراي
3: نحسك خمس ألك
2: واي تمسكن
3: أبي كي أغلق
2: تمسكن أنت ولا إذا أمر
3: بيين كي أغيري يوغالي
2: تمسكن
3: سكي
2: تمسكن
3: تمسكن بزيحو واي
2: واي تمسكن
3: انك نبلا واي
2: هراي بلا هراي هنك انت بل كنت ماريا يغني اللي زين حفتة يغني اللي
3: واي انت خونك مسحن خيد جاناكو خونكن
2: دحن دحن سب تسألو خيكونو بيني مخفتنو زم الستولغ ألحن شو بحدا نخيد كيدا دا
3: كيدا يغني اللي كيدا كيدا سكبلا
2: هرأي
3: رب مساخن يخون
2: آمين
3: نتسفايك أسعم ما بلا ليسكي
2: هرأي هرأي زن حفتي
3: كيدا بلا كيدا أنت ربي العالمين فتر كارئسكي
4: أتاو دباي مراخي ناسكي أبو خاقا محبوس واتيدا
5: تاي خا محبوس
4: محبوس ده ما أسرتي
5: أبوي ده تأثيري
4: تأثيروه كدبل أنت على مقادي تنغب كايا ملاي سلام بلالي

0: arriba! ¡Torsora huit! ¡Torsora huit! ¡Custe!
1: ¡Apara!
0: ¡Adai, dai!
1: ¡Yey!
0: ¡Ana, nisanka! ¡Nizem, caño, dolo, torsora huit! ¡Kena, dimsis, con abilamina! ¡Hant, rey, trafna!
1: ¡Herrey, gaza, zahay! ¡Ata, zanat, kasra, si, gala! ¡Zanat, kasra, tahayish!
0: ¡Way! ¡Natay, sra, anta, aloa! ¡Sra, si, naitas, fai, arkei! ¡Away! ¡Ay, no son dios! ¡Sra, Gabriel! ¡Mamlache! ¡Mamlache, gobelam, no, zolo!
1: ¡Huh!
0: ¡Nisoge! ¡No puedes gui! ¡No puedes gui, gil, que si! ¡Bedja, gaz, hain, abrika! ¡Ay, que no, gotar, es, uli, lagi!
1: ¡Away! هو غزا صحاي كل ساعه صحاينا هبلنا صحاينا بركابل الله
0: ما مغفلت لاي بالكني ليت من هذا وا
2: غزاي نعم هون كان غيرا كل غزا عربك كل غزا
0: صباحك ورقه ما صحفي انت صفع عركي ابغم باركيده تدب دبي خمس حلي
2: هري هري كدي بالزودي كيد وا انت نادي وا اسق حزب لي الزرب وش غصيتها ابو خيل كبنا
1: كلي هوادك أزنع ودز قهرنا له زربه دخونا خلو صحيه
2: أوي بيجي خنزق حزبه ليس زرب صلكن قصعي تهوينا نبك نزلنا وه سمع عنده قدا أنت نعدي حالي منبر كان قفره
1: تحلمي وي كلن دي زحلم زلو حلم تليان حلم انقلج حلم نقوس هايلي سلاسي نيرو كلهم بحلم تحقو الشام يسحقو يفكرو نيرو حلم درقها صحيك هتفحو خبل على النهلكي
2: انت نادي
1: نحنا خانا حلم علينا صحي نحلم كالتها لنا
2: انت نبلك نقداري سمعنا مودي تنقرانا استسفاي وديسي البحري اتمو ايق ايق إيه قبل كابوس حنتقي يا حسويت بنسياس مركز تقبله
1: زيدا حلمي كل هنا ندالو هو برهان قال لي ما ساسي الأخبار قريب اللي قدت هو تحي
2: أي أنت نادت عيننا تزاربها نسرنك حالي ممكن تفلت أرو
1: أتحلم هو ما سمخ ما غفر أملاخي حجي نخل ساعة تحي ترحي لحلم علي
2: واي أتنى براخ خوص دو خلو أبتعطو أريج أنا أكننا يفرح كننا
1: واي تا تبنجا ميتالي أيان لالي تبنجا أمينم زي كوننا قبرو بتبنجا نتحاي كتفو حيخونا بلسالي أيام واي تاسفاي نتحاي كمسا أكواي نبراخ ودي تحاي حليم كايلو من ديم أسيرو مو
2: أيوه.
1: ماني نتحاي محلام زخلو قبل بنا زلا تحايسي من يخح دقنا نسا وكايا نزوم تقادلو انجران ماي انبرتب انجان سبندا ناي درقي خندوهم راح اسر انديو صحي بعال تسفاي وديكا هموخ تبلا بالا
2: عميزنا لا صحي كتفتوا بلاسك كم قالكني صحينا مالي اتبرق انبر
1: كتفرق انداتي وصحي تفرغ يا
2: امين ادي كما افكن يقبرلنا سعد يا رحان لو عيلكن
3: ارحمني الله هيوتي اتواسكي بلبيس خذكركن كاعتنحي
2: تذكران وي ناتكن نقل الذكركا
3: كلهم كدحان دقنيهم
2: دحانينا
3: افئي قنيه ابتبغ قدامي يزقتل وسبا يقول حامتين دي قنيه
2: دحان دقنيخن
3: دحانينا دحانينا
2: أنتم قالي بأسك إن دعك دا خساب دك أمحار خم إيلو وقم أسعرفو
3: أوه
2: لك أنا أي عوات اللو إزبها الزلو
3: يقبر إن شاء الله
2: أنت نسعدي أستناتو قدقوي نسي نؤسرات بسرق مرق قتلو مالو ويبعلا لو
3: أوهي أوهي أي قدفون أي قدفون أي قدفون يواتي رب العالمين دا أهيوا من قدي إمبراب إيد أرزا أتورقا ما أسمر حنلو صبرت بعلى ديت هاي راح يقدف
2: لب بعلى ديس بيني اي فرها اي جاجوا وقحت ابحيت حي كبروا قوايو ومن زبل زلوا
3: كم قالن يقبرلنا
2: امين
3: نحنا انا نزرب ام زين استوعل لخوينا نبري ازم عبيتكو ብሩኻት ግዲ ኮይኖም ዚ ፅባሕ ትኸውን ብጉህ ደዩ ዝረአዩ
2: ስቕባበላ ደስ በይኒን እን ዋ በላስኪ ሓዳር ክንከየኩረክን ድሓን ዲ ክንከፀዊዕ ክናኒ
3: ድሓን እቲ በራኺ ዝተኣስሩሉ ግዜ ኣይፍለጥን እዩ ከይዘምቱኒ ይልክነቶም ኣስተሊኒ ክንከቐምጠልክ እንዳሂብ ክናኒ ይነበርክንን
2: ወ
3: ክሳብ ሕጂ ከዓ ድሓን ፀኒሕና ሕጂ ግና እዞም ጦርና ፅነት ኤሌትሪያ ቅሪቡ ኢሎም እናሃዶም ንቅድሚኦም ከይልኩምና ፈሪሐ ዋ ክትእክቦኦም ሓሲበ
2: ወይ ወይ ኣትንስዕዲ ሕጂ ምድሪ ኣብ ምውጉሑስ ኣነ ዋንኡ ክኸውን
3: ዋ ዋንኡ ዘይትኾና ድኣ ስልማት ኣሚንክን እንድዩ
2: ንዑ ዓቑርክን ከይኑ ዝክሮ ገንዘብክን ትምጡና ስለ ፀናሕኹም እምበሪ ኣብ ኢድና ሳይ ምፀንሐን ቀደም ሸጥና ምበላዕናዮ
3: ኣይ ከተፀብቓና ኢልክን ዳኣ እምበሪ ብኣና ዶ ተናቢርክን ኣመልክን ይቐለብክን ሂወተ እየ
2: ሓቂኽን ወርቂ ወርቂ ኮይኑ ሽሙ ተሓፊሩ ከቢዱ ተፈሪሑ እቲ ትንፋስ ዝዕቅብ ግብርኹም ከዓ ቀሊሉ
3: ዝገበርና ይብልናን ዋይ እቲ ጉልበትክን እቲ ንግድዓኽን እቲ ረሃፅክን ከሂወት እየ
2: እዚ ኩሉ ተለቃሕኽዎ ገንዘብከ ዋጋ ወርቂ ጥራይ ድዩ ሕጂ ግን ድሓን ተሸይጡ እኳ ንክልትና ይኹን
3: እዋይ ንሕናስ ምሳኹም ክንፃባፀብ እሞ ሰብ ኣይኮናን ንሱ ብንሱ ደኣ ብዓንቶ ብኡ ሸጥክን ዘይትበልዖ ኣነስ መን ፈልጥ ምሳኽ እንዶ ኸተቐምጦ እንተበልኩኹንሲ ኣብ ምፅብጻብ ክትኣትዋ
2: ኣንተ ንስዕዲ ሓራይቲ ካልእስ ይበል ክንደይ መዓልቲ ድየ ገንዘብ ተለቂሐ ኸባኽን
3: ብስምላ ድሕሪዛ ሕጂ ከይትዛረባኒ ሕዛ ገንዘብክን ኣይትምፃኒ ኣነ ከዓ ምምፃእ ጎድፈ
2: ኣንተ ንስዕዲ
3: እሂ
2: ኮሪ ክንዲኽን እሞ
3: ወይለከ ስራሕ ግን ዘይኸርድ እዩ ሞ ኮይኑ
2: በይንኹም እቲ ኩሉ ደራዕ ተሸኪምኩምሞ ኢሉ እየ እምበሪ ወርቂ እንተተሸጠ ከዓ ካብ ሰማዓስ በሊፁ ጥዕና እንተሃልዩ ፅባሕ ይጥረ ኢለ እንዳኣለይ
3: እንተኾነ እቲ ሕማቅ እዋን ሓሊፉ እዩ ከምኡ እንተኾነ ከዓ ኩላህና ዘይንኽእሎ ምስ መፀ ሽዑ ንሪኦ ሽዑ ንርክበሉ
2: በለ ሕጂ እውን ካብ ገዛኹም ዝሓይሸለን ክሳብ ምድሪ ዝወግሕ ሲ ምሳኽን ይቀመጥ ምሳኽን ይቀመጥ ስዕድየ
3: ኣብ ሕጂ በፂሕና ደሞ ከዓ ክንበኣስ ኮይና
1: ኣንቲ ደየ ደየ ኣንቲ ደየ ኣይተብረሀያንዶ ዛፀሓየ ኣቲ ደየ ደየ ኣቲ ደየ ኣብረሀያንዶ ዛፀሓየ ኣቲ ደየ ደየ ኣቲ ደየ ኣብረሀልናንዶ ዛፀሓየ
4: ዓባየ እንታይ ድሎም
1: ኣቲ ደየ
4: ዓባየይ እንታይ ድ ሎሚ
1: ኪዳነ ምህረት
4: እንታይ ደኣሎ ምስከምትካ ቤተ ክርስትያን ትምፂ እዩ እንጀራ ኣይምፃኽን ዲኺ
1: ዋይ ነቲ መኽፈል ትዲኻ በጃዳ እዚ ርጉም ሓሰኻዶ ቁንጡው እንዳበለሕሲሩካ ተማሊየ ኣለኹ ዝወደይ ኣብዚ ቕናተይ ኣሉ ብል እዚኣ ንዲኻ እዚኣ ኻ ንገዛይ እዚኣ ኸዓ ንከነዓኻ ዝወደይ ገጅፍ እንጀራ ኣይኮነን ዘፅግብ ምስ ፍቕሪ ስጋይ ስጋኻ እናበልካ ካ ክንዲዛ መኽፈልቲ ናሓሰኻ መቕተሊኡ ኩሉ እዩ ዝወደይ ሓቀየ ብጥሜት ሰብ ኣይመውትን እዩ በዞም ፀሓይ ምፅላው ዝኸልዑና ሰብ ጠበንጃ እንዳሉ ሰብ ዝመውት ዘለዉ
4: ክንዛ መኽፈልቲ ዳ እንታይ ከተፅግብ ያኽለኒ እንዳበልክም በኣሪክና ንእሽ መኽፈልቲ ሒዝ ክትመፂ ዓባየ ስምዑ ሞ ድሕሪ ሕጂ ወደይ ክኣለየኒ ኢልኪ ገጅ ፍንጀራ ሒዝ ክምፅ
1: ኣይ ኸበደም ወደይ መኽፈልቲ ላ ዕቅንት እንዳ ኣላ ብዕቅን ክንዲ ኸብዲ ሰብ ተባሂለ እያ ተፈጢራ ንፅብሐይ ናበልካ ምብላዕን መቕማጥን እዩ ንኸብዲ ዝፅይቓ ዘሎ ኸበደም ወደይ ከብዲ ምስለ መለትካ ናብዚ ገደል ሸላው ተብለካ ግን ናይ ኣመል ትሰርቕ ትዕምፅ ትሕሱ ርአኻ ኣለኻ ኩሉ ስራሕ ሰይጣን ከም ትሰርሐ ትገብረካ
5: ኣብዚ ገዛ ሰብ የለን ድዩ
4: መን ኢኻ
5: ኣዴኻ የላን ድያ
4: እዩ እንታይ ኢልኩማ የላን
5: ካብዚ ገዛ ክትወፁ ተነጊርኩም ኣይሰማዕኹምን ፅባሕ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀበለ ቅረብ ተባሂል ክለኽበላን ኣዴኻ ኣታ ቆልዓ ትሰምዓኒ ደለኻ ኩላ ኸየጉደልካ ነገራ ነዲኻ
4: ሕራይ
1: ከበደም ወደይ መን ዳኣሉኻ

0: قبلها نحن علي وفي جنبنا أليس تغننا هيا هيا هيا هيا كذا الحمد لله شكور الحمد لله قول بونكم مغلقا بيراجنا لك الحمد لله مسكا مساكا هيا هيا هيا هيا كل كذاب دعمت هيا ملاقوا نزا هيا يعلف يعلف هيا قرقصوم كركد انا فازي متوع ابعر عميسي كنا لي يا غلو
1: انت ولا لث املخ انت يدي بدي لي ناس انت كين خندس حقس حيش خاوهي تسفعي ودي يا مدر عالم تسهلو انا طبعا بلي كل الطوحي طول خناري عن زريلي وين الشيء بيجن بقرنش مزينن إرندي كدعت مبال تزعيفي جيقان اخن ببال مريزي ما علي اندي خيدي ليه انت ولا ريث املا كل التساب كزارة
2: قال من كوك خلت سابك تزاربت هي وصحي عندي خي كل تسع زاربون كل تسع زفردون قنا يولدو

0: وتبهيلو نسخخا نتسفاي صحاي ديخ والدكي وسدي تسفاي بعل سري وسدي وديري بعل سري اتا وسدي وسدي وسدي
1: كالعيت صحاي دلي اخوينا صحاي دابري اني اتناندي
0: نحن قزانا صحاي كاري باخت برح زاوالي
1: افكن سعر افكن سعر اندي
2: قرقصوم كركتنا فازي جاكانو واي قوانا هان مزاخو قوانا هان مزاخو قواغا حقوصانا نقول لنا
3: نقول لاتنا نكو حقوصانا من اسمك
2: شبدا قزا ادبال سخاتكم كمان شنكم
4: انا زهرة ازخا جبجب ببهال
2: تصفاي براخد بهالسي تفلط ودا ابدا كم حريو تسوي لهم
4: وا كم يابل كرافريتك
2: واي ورد هبا خينا اواي نزاتر شقعد قبرا نبري لهم اواي ترو غرو غرو غرو غرو غرو غرو غرو وصري دبلم نري لهم
3: صدرو خلو دا
2: ايا براخي مويتو بيت ما سر تقتي لهم
4: اديو خا اللو ادو
2: اديدا واي ملو معلتي وديت في علاقه تبكيت وعلم ما تخبكت
3: عند ابي محمد ادريس كتفلطو ندو
2: هو فلطو زمان كده
4: هو
3: موترين ادو
2: انا بلا خريكم اوي عدي سعدي بلا اختك عدي سعدي
5: عدي تاي دحن دحن يركن
0: مسكن سعد صحاي دخي
5: واه يودا له عندين
0: الله مو نتلكي ابتخشى ففو تبل كم فقد املخ مخاد ابيع
5: كم فقد املخ تزخاد على ربكم تحقوسي انتي دات قبره
6: انتي ما قبره كوفسك بلا
5: واي اي بسرات ندير احيزلك نمصي
0: اساي بشرات كتدعم
6: انت بتهمتهم كرص انحل سمعكم نمسلك نسون سي زي سمعكم ادخت كون عيلك
5: انتي وري ايزي
6: تسفى يبدك امحرخ متسوى اي سمعكنا
0: اتخلى يتحاسمي كنده يتحاسمي وقالي تسفى يودي اللو يمتن
5: نينو من دقدا قبرا سنكولان عينوم زعورو اقروم ايدوم زي تقرصو اتيوم اللوي لما ابتلا سالدي زويل ويلا يوعيلي لما
0: اسي اسي اتيوم دو
6: اتمر اتسوى ما تقمن معوار مقراز الاسل ما تندقل
5: حجي تسفى ويعيرو ويعيرو تقريتو انت زمت اكنا يمسان بدكنن
6: ابي كرخبو كرسستوكو اسعدي اتنا بي وديقو زي تقابسانا قده
5: تسفاي ماتس يلو وانكنا ورقا هنقبرا
0: اتحقا خدخي
5: اوه تسفاي مزوم سنكولان ماتس يلو
0: اساي
5: بلان نهولكن اوه بلان نهولكن نهولكن سالساي رؤسو ماتس يو سالساي رؤسو ماتس يو
6: اتحقا دي
5: اوه
0: تسفاي تحايدي خطا نزي اخبر عاد كاديا
6: تسفاي ودي ميسي
5: و تسفاي ودي ميسي و تسفاي ودي ميسي و تسفاي ودي
7: ميسي ادي ابي تسفاي حوايدي
6: هو تسفاي هو تسفاي واي تسفاي حوغاوي
3: كمان جسد
6: واي تمسكل
3: ابي صحاي بري غالو
0: تزفيت ودي برهوة برهوة لا اي عور كان اي عور كان ودي بعين خا برهن رئلنا بعين خا قيرنا برهن رئلنا صحيي برغات اللي صحيي
8: صحيي برغات اللي صحيي
0: انت صحيي برغات اللي صحيي
8: صحيي برغات اللي صحيي
0: صحيي برغات اللي

0: حنبلو فتيكم سودان درف عين مثل هلا
1: اللي قلحو كنت القوا ورق الكريت ما لا العصر ان اتسندي به
2: بسيكم متكامات الدروج حتى برامجكم
3: دحنت هذا اللي ضمننا قال الله مصدق دحن له
2: الله مصدق ما شاء الله مفتحين له
4: منكم بيلو لا جنيت يا رب الباركون بس حنا ديب شعب مينا بيلو فلاني بيلو وعلاني بيلو واقليب لك اهلكم.

0: نجات يا بس نجات قصي اللي بيته روحي قصي قدام من بيتك ده الحر الا ان يكون كل المليات كده مزعوج اللي ترفع مستحيل واديه انت مبينك مترمحك كله
1: كرم انت المزعوج اللي ترفع الحد لله مرات كده تتمم كل الحبر تمثل يعني لكي
0: ومن انت تجيس حد اللي انت في العنب بليني
1: كراستير بلي نعمه ويما لبن ووالد فسيليه
0: حاسه يا هتني من جيسك مثلا عليك مشاكل على من سمع لك انت نجيسك ارضي يا بدي من ودكي ما نقل رايكم ما نقل رفعك
1: يا حزاني انا كله من مليات كي ترفي واترف كان قبل تراييني
0: نجات اللي ما تحرقها من نفعك من قبل البيت قصي وجد نجيسك يا ريت يا مين نسمعكم نترف

0: ما حد زي قاري تلتي
1: يا وزي حتى يتبولة تعبلة هجيبكم من قبل حرف عروب
0: دهان دهان سامحني يا بابا قسي
2: نوري

0: الو، هل انت عبد الله؟
1: الو الو، مرحبا. مالي؟
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ابو.
0: اخبار بنا شعبك ولا؟
1: تمام. شعب والله، انا يعني شعب ما قروب شو قلت لك قايس على الكودن دات ممكن اقبل لك كاني
0: كتمزل لك
1: هذا درفه بعت لك كاني انا اقبل صافح سنين دات داني كتن حنا بس ان شاء الله مزي
0: شرب لازم قلت لنا تكبتوا بصباح عند الدالي انه بس نتبركة.
1: امين. مرحبا
0: يلا بسلامتكم استنى بس خلاص يلا في انتظارك. مرحبا.

0: ምግባር።
1: اسمعني جمال مال انا وانت نقاقمنا مسلني انا وانت وعبدنا محبرنا كم سلئل لمسل عفشنا مهربات الجاردين يقلي تكري بقبير اسميت للسرر
2: قبير اسميت
3: ولا عفشنا بأي مطب سما
1: لا إله جمال أتت ممالي
3: ما تطف ما كليكم ما قلتبالكم سلطة أمر كليكم دبو طروق التبر
1: انا وانت قدم الله
3: حبيبنا انا وانت قبينك الايتن سمعكني انت حلو ودي وديك حتى عمل قدام الحوي فوق القانه ما قبي
1: حتى عملت لماكينات مزعن العلت
3: يا خلاص انا تزعن انت حكومه انت مو بكذبه بس واجبك تدع على قلبك ولا هي وديك انت
1: جمال حوحتي تبلنيني قر الا عفنا مهرمات قلت الجاردين يتامسني وقر الا ما هيني كل تكرديو
3: يا حبيبنا ما خلاص وديك هذا مو تفانا لي قر الا جاردين خلاص ما يمتز
1: وديكها وقل ودياته حكومات بهللت وديكا حتى نهار التلقات كريتو عن قانون ياتيك من قبل تريني

0: السلام عليكم على وصال.
1: مرحبا مرحبا، عليكم السلام. اهلا لكم. عدم بلي
0: الحمد لله
1: الذي كان منا فاجي يسمون شبي بك مقك هذا ما شاء الله خيارات قدم كل قدم حري وكري نسي
0: ما في اخبار مدلل اسمرا هليت مثله
1: اسمرا ما شاء الله تبارك الله وحاسد دليل لك بقى اسمرا ما كيتتو بعرباته وبرواشينا شنن ود اسمرا اسمرا ما بكيت ركبه
0: واشينا وعرباته قلصاباته ودنسر وحيسيو مدرسه طاوله تجبرت النيكه.

0: Yalan yine.
1: Abi Geysa.
0: Yalan böyle bazı bunlar kadar fund. Sabırla bu. Allah.
1: Abi, Rabbi sabırla kırat. اسمعني صديق انتم ما كنتوا بقبش اما صفو
0: انا ما امركم لا لي وما انا اللي فهمك وبدنا بدنا نتعدى وتحفر من الاتي بعدين انا قال لنا وطن رقبي اللي بقى ايش انا رمز جمال انا مراي مثلا
1: قبش اب من مش ابقى انت كل ذلك تمام
0: لا انا بعمل هنا وكل رؤوس
1: لما نقبل قبش ابو والله تكون منا
0: لا ودينا
2: يهو حتى يتولوا زي غير نحكم ابزلت لمتو خوزا لمتو اصلنا يبنا سلامتهم كنا وصحاب
0: ماشي دعنا وسلامتنا على الله تيلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم

0: عرف ها ما بيلوكم العربية تبتحكم يا جمرو؟
1: نعم ها
0: ما بيلوكم؟
1: بعلاء وكيل دمين دس أبتال مزاق بيلو
0: خلاص بقى قلال مزاقها في
1: حاضر

0: لقطك هو قصر لك اليوم.
1: ايوه تمام قصر. ليه ألم يكون؟
0: ألم ألم أنت ألم معبا
2: أو سالم
0: ميت أنت تريد ليك ولا مي؟
2: معلش دي بيكر يا كديب.
1: مرحبا
0: سميرة الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: بدون ما تعطي
1: قدم سامن
2: سنيتكم ريني.

0: انا بلا سلك مو دول مصكم
1: هذا مصكم
0: احنا هيك متاكركم مره شاقنا وعمتها هاجر بشقلات من تريا دي بحالتي ليت ميزه دحنتو
1: خلاص ازق الشبكه حرن يوم ست سديب حرن تكابر خلاص دحنا امس
2: خلاص انا
0: يوم هي ميتو بقرر من هيرره العربيه عمتها هاجر هي قيس
2: اورط عفي صعنا ما قبو وقدامي اللي رايهم حب عملها لهم
0: والله مسكين يا اخ لا بتحكامه يبينا يا اخ رسعنا والله
3: تري لك تو شنطه
2: ايوه مسكينه تو شنطه تو ريكه
0: لكن كل قابل بس يا سمعيني قلت لك رح ابوك ابكير ينتاكر منه
2: يلا نكسر

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا صديق.
2: عصير هي اللي تمتدنا
0: أمانو ذا بسالم أمانوتو أنا اللي بيه يوم مطلو عدل هندق مني على تعبان الليكو بونا ذا بس يقادره تنحمني يا كنوري فيك تنحمني
3: إلاتو إلا من قبي نبرا ما بعشل إلا أما تقابلكم
2: صديق أزنت تحطب والباسك غير من أنا سالم والكا لباسك نباك
0: مرحبا والله غمي شايب قدام قونو تعبان على ما لي شان تطمع على فيكو شان تتمكن على حدك بروح افكر ترك ابنا كمان يوم ولا بهدي على دي بقول لكم لقبي وقال جيران لقبي وقول له شيء اللي كان يسيب بفكركم
2: الحمد لله تنفاسك الله
0: ركب الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله اهم شيء تنفاسك
0: ايوه بسوت
2: قبل الحمام ولا ريك
0: انا كمان الله

ألو سلام، دبالك سلومي وسميرة هدليك خلاص ما تليك زي والله دبالة هلا تعب وجهي مبارك له فجر لبوني ما تأكلك عليك الله حبيبتي عيبك حبيبتي لا انا بس كروبك ما تليكم يا اخي انت اللي بيلك يا تقبعتو بس ما تليكم بون ست حربيت كسار حكي سنة مرحبا.

0: سلام هجي
1: مرحبا على مصطفى تعرف
0: هيا مصطفى
1: كفو عندك
0: نعم
2: يوم ابل على اللي اكو حالت اللي تعمانين من تبليني حبل وسقالك عالك
1: وي حبل كفو على محوية ابايك حبل لسقال كنت يبلني هيا وحرا لقصك مقاقه كنت بهدلك صبطوكم قبل
2: يا اخي ديب كمسين هاي موتنا نقرقروا على معلنا لكل سنين ودنينا دنانا عافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفوه
1: صدقتكم لقبا اسوا عافشتو لديب عربت علات مبعل
2: مخازننا شعبك على يوم العلنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم قالوا بعافش كل الناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو أذن تعرف هذا هي ناس النار روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت أذن كلمي ديك أو جرك حتى نكا
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: أنت لازم بنا نست
1: ما أنت كيف تتكبت
2: أنت تقول جماعة تهاجر أنت كبت علم يوم عامت بجماله وبحطو سكاب على بكه
1: حساي أبوه ما بربي كون نبر ليك وحرق لهم يتركب قتل شوارع تنقوها قوه ليك
2: أسي ربي لها باكي هلو جمال متى كا أيوة أزت تمركز بوليس ليكو حقو كل ساعات شان دستي كامت عصبت بولام يلو أنا قلم تأكى يقدرني عمر قصيل تعمر قلم تأكى هذا
3: يلا لازم
2: أفتحه خلاص حاضر حاضر
1: ألم بوليس بيلكا
2: ها بوليس بيلكا

0: سب كدما ينعدم سب كدما حيث عدم وقدي خيطة لما نور تقلعي ما رح يقدر
1: أفاوي زانتا كابنا بناتا سقاقر إيزي قتل تباهلن تقبرن زتحستو علال كعلالن كلو حنساب سميعم زيرو سوع سباتكا اندقنا ناب كالوتي سقاقروهم بخمزي ملك عدما ناب نؤسولو دوي محلالف أمونغو كسند انتخيلو كمينج إتكاس انتزي كوينغن اتون كومرجا أزنتو تيمر كابيون حدا كاوزوم أفاوياتان علالن أبا أمرو نايمعك أبتوهو بوزولو ومبار تولا دي أرقزانان أزوبا أمن حيل الزخواني أبو أتو عند مريم تسفا قرقسيو
2: شما دين نتكمن ملقان موليدا دكا أكلتين أكلتين كاني ود منيو ود أستناوت أستناركا ود سركمانكوا سركمانكوا كاني ود سربدم سربدم ود الفدم الفدم ود جير قدلا جير قدلا ود أمبساجر أمبساجر هاو جراتك جين هاو جراتك جينيو أمبساجر ودي هاسي غير مريم هاسي غير مريم ود هاسي تتو هاسي تتو ود هاسي تبارخ هاسي تبارخ هاسي تبارخ ودي لاليبلا لاليبلا ود قدماي هاسي غير مريم هاسي غير مريم ودي جان سيوم هاو غير ما سيوم جان سيوم ودي تطو دم تطو دم ودي مرا غير مريم ودي هاتي ودي ودي مرارا غير مريم ودي مرارا تغلي امانت ودي مرارا تغلي امانت

0: 48 ساعات تنخل ابتدي بفريزر 97 3 ساعات تقمط يخل صبا مالتي سلازي ازيت حري بعلم قبل زخلا قال ناي ربحه ناي طب ازي ازي ازي لعلسه زخنه ابطعنا بكل بكل مديات مالتي تكالات بزكال مو علينا حصانات كدالوا خلالون عقم زلوا تكال دكرسيو دسرحلو تكال ترى خوينو ككمت بزحن نخلن بس نناقد مالتي مو عليك قبل خلالون مو عليك الاجرن دكن حزن يوفرا ابتمو علي تحاغاز تحلاو تلون ابككل تسعات ابس ثلاث ساعات كيدن كاني دكن كطوا خلا مالتي اذا حجينا يتكالات كلن عام زلون تكالات بزك بزك قال مو علي حصانات غبره سرحتنياتاتن دكن حزن كم زغبره خلا تخيرك زخ ازي ازيو حغازي مالتي اب نفس انت متينا كن تحغبره زخلا بعلن حليب كاطم مغدافيا مالتي
1: طب ترى جيزه كو اوروبا حصيراتنا لها مش راه طريفنا الله يحبرن لو استوديو مو حلف حلف ندابلنا كرنا تنتريكون دلوه تيرا وحدات صبا طبا طبا د كو غليز كاليركا ابزر مش تحمش ترى غن مش كلنا مزيان تريفنا دلوه دلها ان سلايدس حواويسكا كمزازه مقوننا نتي قال محتد ويكا محمد دمدمتا تصما ملغتي لازم ايلو ميزته حصير
0: بقى تصبق حجب زعما مطبق صبا طب كنستوعلن زلنا قندي ملخطات ابسو منزي كحلفال ونبلن ملخطات حجي حنتي دغماك دغمان معناتيو تن ملخطات كصاطلن انتي حصانات مستولدو انت تخيلو ابوش فرق ساعات تدونغي ابوش حد ساعات مطبق جمهور يغبا معناتيو تتخيلو خاني ب قربت قربت زلنايو بنه كانغورو اغباب اتحوافا معناتي زي اقداسيتيا مدح انت خيوت طبق جمر الله زي فقري نبوزح نغرات اقداسي قال ابتنا بجمر تاش دشتاوره صباطو اد بزي زخون وسخ اخولن موادادرتي يخون متكاتا زي بلون زبلت صمغبي حصان نحصان زبلت صمغبي صباطو وديو نمرخا زبلت صمغبي وديو نايلام معناتي نسلاز نمرخ زتدالوي نحصان كوناكلني مسحابنا عمتات 10000 عمتات ويلعليو ندالمدنا ندالمدنا سد مصانا مسغان مسباطون توحيدنا يو نعوت دالنا لنا معناتي نحصان كن كن خيدالو خلو دلو نعو نديو ترا
1: دي صباي
0: اوخول لي خاب خلو بترانا معناتي سلازي كمش دشتو حزو خن موصطا ايلين ولا ماي اوخول صبان مفراي ققل طفكا مطواب يدلي صباطو معرطلو بيزفري اديتات انت داب غوبو اطبين نحصانن زخون اوخول صبا كفريا خلايا انت ازيات وين كن صباطو ان غود لا يزخيد سلازي صباطو بطلوب بمطن طلوب يزفري صبو تطبي صبو يفري النهار صبو تطوي صبو يفري سلاز صباو حلو الكا انت دا ابكلاتيخه ابغبري همودعتو صوان بحقه حدي مالتي حصان شديش رح نسمع الان صباطو طراي نبينو اخلا يكون ابرس صباطو توسخ مغبي يدليو يكون نبر صباطو كخطصل علو مهنات بوزح حقوفات زمل البروتين علو بوزح ساعات علو بوزح كاب قال زيرو خبل لو اتفقر لو تبوزح نغرات الله مالك كاب صبا زيرو خبره بحاتات سلازي مس اكلوا عيبت مس عمره وعيبت مس امودعتا نايت مر تقبالنت مس بلحي مس افراينت مس قطبا مس كل يدت اساسر مالك قطتان تزاورن كاب صبا طوب نرو خبره بحاتات الله كاب تمطباو بعلو نرو خبره بحاتات قالو تمطباو حجي اتفقري اتنفسها متمان اتخلق نزل عيد خير مالك مسديز نبره فري دحره مس مسرحتون مس حدار مس مسرته ويقلبيو كفاقر خل مس مواسبته مالتي سلازي صباطوب تحشدي شرحي قلصل علو كسب دحكل تعمت وين دحري زيزان بزخون عينه تطو ويدما تطو كيتطو صبازه فسس صبي منفيت زلو بملكع كوبايه بستسرح حيخون صبا كونيل كال فساسي كستي اي مرصن سلازي تحلب صباطوب ويدا رشدي شرح يصان كسيتيو زوها بصبا يكون قال افساسي بنشتو خبايا بفنجال وي انت حفس له هنا خاب مانك خوها بالونبر بتطو درق تطو يكون تي لسستطو يزتطو خوها يقول
1: لازم انا مسكنا كا دكتور مسماي جبريوت ازيو صحابي مدلاو غير كا قريب كاز استي مساتني روحي تردانا وانت ساعات اخيلو بزحت التاريخ لنا نيرو دكتور مسماي غبريوت تاب منستر طعنا مخار منستر طعنا كومون كيلا اريكا سبيشاليست زباو طعنا سلات ذهب كانا غيزي بسم كلهم تخطات مسكنا كاي من يلا
0: انا مسكن زياده قال لي
1: اذا خبركم تخطات التمدبنا نلو مزدلنا يتحستوا بزازي منالنا مزدل صوم مخار زعبينا نراقب كساب شو اساسنا يدخلنا الحنكني

زي خبركم تخاتلتنا كم تبغى تصالي إن جبرو كاب علة عشر تشدشته ورح شوعته كساب علة حمشته ورح شو منتك لتشحن إسران شدشتن زي نبرس تاسيكا وتصاب تصاب ترافيكا وحرقاتات انت إذا مسل حزن لكم قريبنا لنا أبست تقص علة بدرجة هاجر استمزجبة قصر حرقاتات كل تسميتن سلاسان تشعتن نيرو متن موت حمشته كبين مقداتي سلاسان حمشتن فوكس مقدات دما سمانيان تشعتن تمزجبو نعزب لنا أبست تقص علة كساب كندز دا أكل متن سنكلنا أنت دا أقاتيمو كسع خندي عنوتي حرقاتات كبير سعبين زغطلو حرقاتات من بارهم كنغن زبو أقداسيو بدرجة زباتات كمسن عزبو أبو زبا مأكل استمزقبه كسري حرقاتات ميتن حمسان شمونتن متن موت حدا كبير مقداتي عسر تحموشته فوكس مقدات دمما أربعة تمزقبو له أبو نبرز وارد عنوات دمما كلتا ميتن إسران سلستن شحن حموشته ميتن نقفة زقمت عنواتيو أبو زبا دوبوب استخست قصر حرقاتات إسران شوعات تاني نيرو متن موت حدا كبير مقداتي شوعات فوكس مقدات دمما أربعة تمزقبو له أبو نبرز وارد عنوات مسن عزبو دمما سمانيا شدشن شحن شمونتا ميتن حمسان نقفة زقمت عنوات تمزقبو تعزيبنا نيرنا أبو زبا عنسبا زلو ستاستيكا وتسابساب كنتايز مسل مسن عزوبو دما استمزقبه قصر حرقاتات عسرت حدا متن موت عينبرن كبيد مقداتي سلسته فوكس مقدات دما شوعت تمزقبو نعزبو لنا أبا نبرز ورد عنوات مسن ريو دما سلسان سلستن شحن شوعت ميئتن نقفة زقمت عنوات تمزقبو نعزبو لنا نابزوبا غاش باركا زنبرا ستاستيكا وتسابساب مسن سقر دما استمزقبه قصري حرقاتات إسران تشعت نينيرو متن موت حدا كبير مقداتي شدشته فوكس مقدات دما سلاسان كلتن تمزقي برلو أبا نبرز ورد عنوات مسن عزوبة دما كلتن ميتن سمانيان كلتن شحن حموشت ميتن نقفة زقمت عنوات تمزقيبو نعزبو لنا نابزوبا سيميناويك أيح بحري مسن سقر استمزقبك وصري حدقاتات عسر تربعته متن موت كلتن كبير مقداتي أربعته فوكس مقداتي شدشته أبي نبرز ورد عن ودمة كلتا ميتن حمسان حدن شحن شدشتا ميتن حمسان نقفة زقمت عنواتي وريدو بزوبا دوباوك أيح بحري استمزقب حرقاتاتن سعبيناتن يلن زبل استاستيكا وتسابساب تقبيلنا لنا حجون اتنبقت سألي ان تقصم زلنا تنكتات حرقا حجون أبسة تقص على توبز عبي تنكتات حرقا خوينم يقتصلو اللو مسمركا زي محاز عسران حدن حرقن يا أمرارحا عسرت تشعت قدامنا زي مخاب سلاسان شدشتن بزي أقباب ندحريث مبلاس عسر تشموانته رحقتك زي محلاو سلاسام ناقار قدامنا زي مخاب عسر تشوعته مسمركا زي محاز عسران حدن قدلت تنقاق عسر تشعته أزيت تسقع خام حلاف عسر تشعته مستساتيخا مكينا بممرح دما عسر سلست حرقاتات زخطلو تنكتات نيروم سلزي أبزوم تنكتات زي أوم أتو كيرنا بفولي كنسار حكم زلناون زرخي بنيا دلنا ستاستيكا وتسابساب كرد أنا زخل أبنتيو أبا سيما فرو بزحز اللو تحساتاتن كمون حرقاتات تعزيمنا نيرنا أبا زحلف أوان أوز نبرو تحساتات انتي أمز مسلو أو بسنكت تحساتات زقات أم حرقاتات ك انتي حرقاتات كنعزب كإلناون أبا سعب فيديوتات تخطاتي لنا خملسينا ناو خسكركم

0: Eccole. Arrivederlo. Ma non so vero. Ah, non mi ricordo, non mi ricordo, basta, non mi ricordo.
1: قوم يا حاج مستر،
0: Amo ego, l'ami qui non mi fa.
1: اما كل النجار نوايت تدربي خمس الاخر ده كلري انت يكون كهمز اللي خدت نجرنكم انت مخرنا له ماشي مزح جمت خايز اللي خبرت مزه صقم لا اذا تحا زي بني
0: بعد يقولك سر
1: يجي من بيتم
0: لا صح صح صح صح دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة.

0: كم يرخي بكام مسرح؟
1: بلا بتاع نسبو
0: قاعد تبو هناك مو انت خد ستي تاكن تلك
1: زهن انت تخذ مرتك
0: هنا اطلع ترى اوتو تلك
2: كيف ما بعلكم؟ ايه اللي رحله؟
1: يقوى امين
0: انت خد ستي انت كم تلك
3: اي ستي او بتحس الحال تهوي خير هل رح بكره؟
0: بك حري ما تاخذ من لي عندي خا
4: تبقى ما بعد انبر كم ميلي انا ميلي سيكر كان
0: هينوك زيت محراني خا كم اخذ بالله ما تاخذ؟ ما
4: تاخذ يو تي ابتلت ابتلت ابتلت زيت محراني ما تاخذ خد انا انا اللي كله خرجت يا زودتي لبرت كنت كان قال لك انك خمت ترقص
0: طب انت جاي لك اطفو لحم غير تزرع
4: يلا يلا تعزك
0: ازغى انا موي نقرا كاني ما عالت فلينا خوفي لنا عايز نقرا كا
4: عرفتي ما عالت اخت سخر لخي شنقتي كم بوسخر تاكل دوس ابي كي بيتصح قال لك خالص بس لزخاب كان عيني اكل
0: كون امي وتنن لعلما نمسى مساخن تقرب نطبق يرات فلتي حمد
4: ما بو طبق حرا اي قريب قريب كن اي ريا قطر عقل وزير بو زرب كير كن
0: كدو لالكار
4: دو لايكي

0: سيدي ولا عندي ايدي يا رب.
1: وزيت وزيت وزيت حانت معلت خنت عسل رقصني كنت عسا خن برقين عيب لكني لحركة حدار كلتينا أنا بهيوت كل خفري سمرت زبت
0: تدرس مثلا يتصنع خان مالتي حرار كلتينا بفتح كنف على لي توسين لنا مين يا حدار حدار تبلو زلها
1: بفتح بيت فردي خوش ما قلت تفاتيح ما لكم سلاز بولني تفاتيح يبلني أنا نسقط بديتنا نزاعتني يا خيدان أنت فهم إحنا ما نمسك كفر صاز غليلة
0: مو أنا فريسي له
1: وا وزيت صمو غير كواز فلتك ابزغول زغبرنا يا مسرح فتح تكار اخرن زبرسب نساتنا اي قدم موزي زي كنت بصلاه طفيوا بخلو تمرحه تخيدن تزارب زبرت موزيتي كسبتنا اي قدم زفلطا موزي زرهبا دما تسفا زبالاي قرطني
0: بجها محرني كل نغر ابقي تيدروس كاب حج اندحر ممن قدنا سلازلنا نسخب اي قرن انون باخ
1: وا
0: انت مال اي زنبر انت راحلي هاكن فتنو مذاكرت خونك ها ودي 5 ساعات ما لايو
1: قالو دا غيرم كو خيكون عد اولادا معرف اندزا يتشكنيا انا جن ناي لبنبر ناي ورقه قال كيدان سلازي اسركو حنت منجد يسفلط نغزيو خا منجدنا وصيخه مالت كنت كل نغر تودي مالت هيكون
0: تبرابر تودي
1: اي تودن موزيت اي تودن دحان كل نغزينا هبا رقصني يا خمزيت وده تعمل لنا حنت مع التخت مزيخ

0: كمي وعلكم
1: كمي وعلك عمنا
2: سنة سرعة با باب باب اليوم
0: نصف انت يتبرى لها سخارة ايابونا
1: بخم جهور
0: ميكال
1: بيت
0: هزيزت اخي باس لزلاتنا كلهم تقوعي
3: كلاتنا لنا عندهم من قالوا دي سرفة
4: ماما رهابين ستنا له
3: اها بلان ماما رهابك تقوع عندي هلو نسيت ابقى تقوعي
0: بكا نسخات كندما زي تحت على العودة أنتي
4: حرة يا بابا أنا يانا
0: را هم بالخطر
5: واه أتعمل أنتي لأسا كفكة وسخ دومز دي ولا أتحد ورح زي توسخنا النبرتا
0: أتحد مزلع من كوم إلكي
5: واه أنتي دي دا أتي كورسنا دي دالي
0: صيب كسك تعزن يأذن لها أتوقعت الظن السويتي
2: ملي بابا قعد حمى تخر
0: أيا غير أخرى تريحة بسع مبال السعون
2: جيقنا نسغى بزاق المتيا
0: دوموس كوسغى كاي
5: وينك بابا حوي أيا أيا حوي زي ترد أن الأتني
0: صباح وقمت بالي كأننا تذكرنا
2: هو حيو أنا خير كم ذي أيها يتبلسي كم ذي أبحو

عمر حملة وفواكه أورود من أبنة أساس اقتصاد أرتريا كمتو وحد سسة من مت من شعب أرتريا أتحرس بعمد التاكم سلومة أت عمر حملة وفواكه كملة التنكب تقارير وزارة حرس الأكد أرتريا لتفناتا قل عمر جرادين لقبي باكات لتملك دولتا هدفه تاني نايلا من أقدا كفال وراتا تحرس لاتو عمر حملة وفواكه هيني دمانت نبرة ومونت قل أكدوت بخط شقل اقل اوجدوت دبر اقل اسرتوت تصدير اقل اتنايتوت برور اقل مدنوت ودنقوبة عبوت اقتصاد اقل حققوتهم.

0: تصدير لجب فريات قل أدالي أتو من اللي هدف اندت بقسته وزارة حرس كادم ترود تود سبت أنحت التلوقت عمار حملة وفواكه سأيت التالت هي بدرجة باتحلا التل برنامج هي إلا درجة كوفوك مسلت باتحات وزياد عبوت قل سجلوت مقل تمام كمسل بولا خاصة سبت قل نقدم قلكم توم
1: بزيادة كابتابو تانسادة الله تو سقاب مبرا 10 كيلومتر وحج دخونا رأي

هيثم وحيشات متقبل التلفزيون اريتريا قذر السلامتنا تكبت هذي بنبل اليوم لدال الاخبار اللي ساعات لا اقرب لكم سليمان محمد سعد انا كذب بعبيار سوق لمدت دي باقليم قاش بركة حرستوت جحر للكهل واقيد للأتي زري اقلو زرقو سب مهنة حرس مكرون محبر سماي مأريتريا حمسا يتمعو وداع ات مدينة كرن لهليت مدرسة عن سباد بماتريك نقاط وقول قلا سجلوا عسر أنفار سلاسة وسامي دورة كدمة وطن جو عزهب يوكرين حقي ميسايل كل ورح قلت اندأتها مثل أمريكا كم اتفقت حبرت كندا من أمريكا قلت قررتها لقدر وسوق جمارك بليس قلتها بتكمتها حذرت حكومة كندا بسبب ندباع دي بأقليم بريتش كولومبيا وان بسعة علنت تفاصيل أخبار دي بمديرية عفوا دي بأقليم قاشبركا كثافة ومدن غار زلام دي باس هادفتو وكد حرستوت جحر للكل واقيد للأتي زريء وجيب اقل لزرقو ودلا تركبت زلام دي بمعالق اللو علو لأسده أبصر اقل للمدو سب مهنة حرس مكرو مدير عام قسم حرس وارد السيد أبو بكر عثمان اقل رينا تهبي حبري دي بلا بزح دوارات أقليم قاشبركا زلام اندي أدقت كم أنبتت أبمت مداد وقياس ما كم مائلات سئيت سبتيكون دي برحيب لا لتحرس إرد

0: ودرجة تعبوت زري مشاكل كم سببت ان دي حبرة حرستوت لإلى ركبو زلام دي بمعالج التوعل قرهم واجب اقل كارو ولا تفحو ولا حالة للكل زري واجب بو اقل تنفعو مكرا اتنا يوم عمت كرم بدرجة تقليم حد كلمة ساعة وحتى 1000 هكتار اقل تحرس برامج من ما على بسبب حدان والدقوت زلام اسكلا 7600 ليطة كم تحرس الحبرة مسؤول فريق عمار بقل السيد نقاسي هبت ميكائيل حرستوت قيمة سواي وحدان زلام دي بحساب انداتو تراكترات اندي إيل التاكو بائلو بوم اقل الحرسو قرهم بواجب اندي اشفرو لألو ركبو ماي دي بمعال اقل لوعل اقل لقدمو اتفاق دعم لا سبلا مهنة حرس ب دي بدنقوبة وراتات حبزت ماي وتربت بعمت الدالاي رد حرس هي فنتوي منا بحسر اقل لقدمو اتو لا وجب ابصار من ماتو دي بأقليم قاش بركة كملت حزي كم إيجيسها بسببه هي حرستوت من متاكاي زلام كرم اقل فقرو كم يقدرو اندي حبرو وراتات حبزت ماي وتربت اقل تشك اتو ومدر دي بوقتو اقل تشعق حدان زلام التا اسادف اتو وكد للتركب ماي دي بمعال للو الابسر ابو اقل شكو وقومات مكر سب مهنة اقل تلو تحسبو محبر صمايم إريتريا هجيا بإشارة مركز تطور صمايم إبلا تبل سقراط يوم سمان أوغستي دي بأسمرة حمساي اجتمعوا ودع تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعوا
1: ديبلا وزارات لبتم سبسلطة حكومة وجبهتكم سلهما من أقاليم لتوكلوا أنفار محبر لحضروا ديبو اجتماع مسؤول محبر السيد ولد ميكائيل سئلي ديب أسمعي كلمة مشاكل مسكنات أميم من متبها هال ديب دريس وأدرسو تندحل فام بزاهر لترئي سبت اللام اللي وبعد متاكل أقل رهي بحبر كدمتكم لأتحزان دحبرا أم حبرو تقل دمانت لبعبوت وتطور هقيا بإشارة متفرر للأتنايت كمتو ابراهام ديب وزارة عمل ومنقفو اجتماعية مدير عام قسم منقفو اجتماعية السيد محرت اب في السهية بترتو تمايم كما بعدام مثل مسكنا لنبرو مواطنين لتمساوى ابكات لركبو ابو مجال اقل اطفح حكومة اولوية اندهبتو من لتقدم ديب لهليت وراتات منقفو اجتماعية كم سلت اكدام ديب لمناسبة محبر وطن محربة مسكونة محرب محبر وطن حجوبام كم سلهما محبر وطن مسكونة معقل وعبوت قروب نايم سنيوت لقد قدموا محبر من رابعي أسك حمساي اجتماع لودي وراتات بلكسس دي بلا تقدم تقارير حقوق تمايم اقل تأكد منابرتهم ورفعتهم أتحاياس طوروت هجيا بإشارة أبكات مهرو أو سعوت كمسلهما فهم مجتمع وقلوت لكم كمشغل سن كمشك أتحبرا مجتمعت دي بلا تقدم تقارير ودستور محبر حقول ناقشو ديبلمات 4 سنة كدمت لتهيب حداس من مقرحاية جهة حرو ديب دنقوبا بأنفار محبر للدالة عفا بسر إدي مهزو صناعة عفا سوار كمسلهو ما سسعيت قدما سنة 1989 لتأسس محبر تمايم إريتريا بدرجة وطن 400 أنسات لبقتهم حد 3000 نفر بو
0: اتبعت خبر حقون تعديهيت مدينة كرن لهليت مدرسة ما انبتهيت مقبيت وكالة درجة عن سبا دي بامتحان ماتريك نقاط وقول اقلا سجلوا 10 أنفار 3 وسامنيت دورة كدمة وطن دي بيوم 8 أغسطس جوائز حبت لا جوائز لا نسأو كل اي نقاط تامم بهلت 4 لامسأو دي بقبو 8 هي 3 سوا من والعل لامسأو توم بل اللي ناي ديجري ودبلوم نقاط لامس او درسة اتنايات قباقلوم مدير المدرسة استاذ محمد صالح محمد سعيد التا مناسبة درسة فدا بيام جوائز لانس او تاليت ان ديت قبي اب سبت مهرو كليات توضيح عام لا ركبوتا وسنة حاريت ساول التكرو درسة تجارب لانس او تا كامتا حبرام لجان والدين بجهتهم نقاط وقول مبل جهد سبتي لتركب دي بمس وكدما قل لقدمو ولا حسد فقريت قل لأمسو دور والدين مهم كم تو وكم سلعت حزي أفهمو مسؤول فريق تعليم أقليم عن سبا أستاذ كفلاي عند ميكائيل

دي بقدمها كلمات لبرنامج درسها راكبام الهلو نقاط وقول اندي حبزو قلت وقالت درجة قلشكو أثنات سبتو قل درسها زيادة مسؤولية لرفع كامتو اندي حبرا تمنيتو سنيت شرحة قلوم دي بمديرية غردت قل درسها مشاركة عمار كرم ات اسرتو تعوادي دي الراي ومنافعت نئش ومكسبيت قرات لركز محاضرة طيبة لاب مكتب محبر وطن وحرس لا اتنزم محاضرات درسها متمطور لا ودول هلو وراتها تعمر دي بعواد دي الراي لا الاجريو مشاكل لا بومتو فهم ان دعبا دي بمجتمع تقير اقل لمسا دوروم اقل دو كم سلهما منافعت وابصار نيش ومكسبيت قرهت لا كسس فهم اقل له قلوم لاما ما كام سلتو ما مقرحت حبرو حزوت لا محاضرات لا شرحوا مشاركت لا تهيب يوم محاضرات فهم اندي وقلو عواد دي الراي اقل سرت برامج نيش ومكسبيت قرهت اقل لتوسع كم قدمو افهمو متقبلت نحقو لحجار متعديت موسيقى هيدي باخبار كارج نتعدي مرحبا بكم في دقمان يوكرين حقي ميسايل كل وريح قلتن دقتها مثل أمريكا كما اتفقت رئيس بولدمير زيلانسكي حبرا عدد لا لتلاك صور أسك ميدول كم لا تلالي أكل حد من ما يتحبرا كسر هجوم روسيا دي بأنقصو الدورو قليل كم يقبي رئيس زيلانسكي أتنبها قياس لا لتلاك أسلحة اللي زيد لا طلبا رئيس زيلانسكي سب شركة بعدات ما كم ما إلا كم إلا مصدر أقل لنساعات حسبة يوكرين دي بسنة أكلال في عزر وسس من أمريكا أقل لمسا لا قدر قياس أسلحة منا ناي سنة أكلال في عزر وحمس لحدا كام توت شرح أمريكا دي بحل فاورح في فبراري دي بإيران حقولة وديتو حملات عسكري دي بيوكرين لا تندقو قياس أسلحة أقل تانكس كم تقدر وقم على أمريكا لحرب حقو قنص أحدان متفجرات كم سادفيا من ما تشرح رئيس دونالد ترامب كم يتكبتيو لتأمر كندا من أمريكا أقلت قررت على قدر وسوك تجمارك مسلولة قيس بليس قلتها بتو كم تحزرت اللي لا تشرح رئيس دونالد ترامب دي بقلي فريات تربا كندا نحمسا مئتيت وسوك جمارك اقل لقباء الحالة في قرار دي بقبت عسرة معل تفعل كملو الحقو لشرحاته رئيس وزراء كندا مارك كارني لا قرار ان دي ساكا عدو مسالحة قلت ادمن بليس كم تهيبتو تأمور هلا بالله هي علاقة تجارة كل إلى دولة إذا قلت بقتا كم تقدر من صباح بحول تحبرها لا كندا فريات ترب أمريكا لا قب بوراتها تتودي كم حليت اندي أتعقبت رئيس ترامبي قل اللي زيادة أسرع بليون دولار لا لتواقم وسوك جمارك كم ودي أتأمرت إلا مصدر حداس نبيت أسمنتي حليب وسقا لمس الفريات كم تشمل مكتب زحرة أمريكا كم حبرال فقد اللي قرر لها لا وسوك جمارك زياد 500 نايلة أمريكا دي بي سنة كل 1005 من كندا لا آتيتو زيادة 308 بليون دولار ترب كم تو تقارير الأفهم أمريكا وكندا دي بي سنة كل 1005 بعامة زيادة 207 بليون دولار لا لتواقم متبادل تجارة كام وديا لتحبر حكومة كندا بسبب ندبع دي بأقليم بريتش كولومبيا وان بسعى علنت لحكومة إلا مصدر تنسي إلى هلت با ندى زيادة 14000 هكتار دبع كم دمرا ودي بأبيات سكن دمار كم جريت دي بالت شرحت له لو كتو بسبب اللي ند عشرات آلاف سكان دي بدوارات ناجي اقل قعزو اما ورد حيبا حكومة كندا دي بأقليم بريتش كولومبيا ليت عند إيجابي دي بأونتايرو وبعد دوارات ناي تحذير أواج حلف تليت ات كندا تحلفو سس ورحلتا بند دبع زيادة 4 مليون هكتار دبع جبر رمبو كم قبع تقارير الأفهم التلي وكد دي بزح دوارات أوروبا بهلت حفانة تردت لسببت بقوت ند دبع

مالوا أدوار دمار جري كم حليت التأمر بند دي با حلفيا عصر سنة دي بي قررت منا سادفة كنا لمس الزاهرات لدك أبت ولا عبيت كسر لا أجريت كام ثالث حدق كحسام تقبلتنا أخبار قدما أتمم مرس أخبار قلت قم بقولكم دي باقليم قاش بركة حرستوت جحر للكل وأجيد للأتزري اقل لزرو سب مهنة حرس مكروه محبر سماي ميرتريا حمسا يجتمعوا ودا ات مدينة كرن لهلت مدرسة عن سبا دي ماتريك نقاط وقول قلا سجلوا 10 أنفار 3 وسهمنا دورة كتمة وطن جوائز هبت يوكرين حقي ميسايل كل ورح قلت ان دا التامس الامريكا كما اتفقت حبرا كندا من امريكا قلت قررت تالا قدر وسوق جمارك بليس قلت هبتو كمتا حزرا حكومة كندا بسبب ند دباع دي باقليم بريتش كولومبيا وان بساعة لنا كحيسام وحسات متقبلتنا أخبار دي بالله تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكتاب دي من التمنين صراحة

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات أما ديب كل أكان الشغل مع الجنيتان بأداليوت كما حزايا قلات بيا نعود تقلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: ما شاء الله، حاسس ذليل وافهم قليل، يوم ما ليه بازحة، من حزه هديب ومن حزه هي اتنفع. لكن اللي مالي أكل أيتني تمام، من نواي 20,000 رقم، ومن ماهية 15,000 أكلك، من أكل 30,000 كسر اللي نو سكر كير عبيد، ومن نواي مهيني بيه. بس يا ربي شرح حاسد كله، شرح حاسد كله مولاي سلام.
1: يا سلام بالله، شرح حاسد لك لأني انت عليك الله ارهازي متتحسد بك. ها انت ازي قرمت بكم ادب، مال بكم مكسب، نواي بكم قرهت بعقلت عليك الله كل اللي يا ربي تحسدني يا رب شرح حاسد كل انه اللي ذات.
0: الحمد لله رب العالمين كله بيه حبريه سيوس بترجتها كيت هجايه سافيت من مال مهني راكب الليل الحمد لله
1: بالله.
0: هو
1: ولا مال ابو تاع الدفارس اللي كاتو مال ولات ولا ساك دي بيت عندك مركه ولا تتكلم
0: شيك اسوق انت هجاك عن قلال شيء مال مكن وولاد لبهل مال جمعو وتنفع من لوك مهل
1: يا ري هليت مال قلال امر سن ولا دم سن اذا بقى اسمعني انا طريقه اللي مال كلا لا بزحبه وفريه فكره قلها بكات وتحجير وقت تجر واقلنا قبو وقلك
0: شيك اسوق شيك اسوق انت دور حق كل افكارك سميت ايش كل فكرتك ميت
1: تمام اذا دي بخط ما تسليك اول انا لا لا لا مالك تو 80 كم سل قبا امر ليك اذا من الا 8000 3000 انت نسعك دي بحاجات بدعات كرسار مروده كرقاصي وكربي وغرسا وزيت سمسم وليتات وقولوا له مثل حاجات ديبو انه ديكا كان عقركو عداقه تفرش وتزبي وتوخذ العداقه لو قلتيني مال دوكا ترفع ودي بحلل وتتكلل سمعني ليك ولا باقي له سلاده هيني اجريت هي بعنا لدكاكين الزبط كله ثبت امره اداله من تحزي لكتك ولا سررتك ما تسوت نسي ودي باي حاجه اجلي شيك السوق قلت حسب مين رايك
0: افكارك سنان لكن انت

0: بقى الحشوش ثبت انت انا قال حسب دي بقى
1: ما تحسبوا تليك انا حسب كو خلص كو الكاريت كان سوت بقس بس بلا كلك يلا ساري ماري فاري اقل حموم والدبري تبى من قبل قدامنا وسوسك برجها
0: الا بس اوديا مشكلتي ليه هذا انت مسيت تمام
1: انا اي حاجه اي حاجه
0: شاي قال كوت
1: ماشي
0: ايتك سكه
1: ماشي
0: حتى شاي يا بنت
2: عزيز معنا اماجي

0: ዘለዋ ካለያ መሽርዕ እንደዳርየና ኣገነምፀን ዋሓር ሄን ሕበር እንደገና እግናቕሽ ቡ ሽቕል ሃባያና ማሚ ተሳዕት ወለሚ
1: እብር ኣይ ሃላ ኣነ ምን ክዳፍኣት ኣብሰር ሰነይታት ተልዓበ
2: ኣዘ
0: ኣነ ሓስበታ ደልዮ ከዓ ካን ዲ ምግብ መዲነታ ወኣዋል ብዙሓት ሰበት ኣምርሄኒ ለሽቕና ተማም ብልጊስትናቱ
2: ኣነ ንወሸበስ እንዳሓሰብኮ መፀክን ወንቲ ትምነ እቲ የ ርአይ ክህብ ኢና
1: ኣነ ላት ንኣክብ እብል እንዳ ኣከብና ከም ባዝሓት ለግሩሽ ድሃበ ንወዲ
2: ትምነ እንቲ ዮም ጆካት ገብት መክርክዓለት ኩላን ሓለትኪ ጆካት እንደገብአ ክትትርአይን ኣልየኪ ድሃብ ላቲ ንዓረ ብምኖ ወኬን ላኪን
1: ንሕሰብ ዳፍኣት ብዕድ ላቱ ኩሉ ርእሲ ንሓስብኒ ድሃብቲ ለነፍዓና በስ
0: ድሓና እዘ እይነት በስ ኣመል ሓሪት እንዳሓሰብና ንምፀእ ድሃብ ላቱ ሓልቶ ኩሉ ርእሲ በስ ነፊዕ ይመስለ
1: ድሓን ረባ ኣላ ለትገብ በስ ምስል ንርያ
3: ብስምላይ ጀለ ጀላል ከመለ ወቀይ በስክናቱ ኣዳ ምንደት ዓንደቃ ወፈክር ሰንት በገሰ ምንገብ ለትዓወት ما شاء الله وتبارك الله حاسس زليل وفحم جليل يا رب نوسكه ليكا عصر وقلو وقلنا ما هينكم صلوا سرقلنا يا رب العالمين سرقلنا
4: افزين
3: مرحبا مرحبا
4: كم زعبه ملي
3: مرحبا ابو
4: ملي تاخركم قالبون بينك استيكو كاتا
3: لا لا بزه يتاخرك انا ما نوصو بس كم تعرين متاكد على الكو ربي كما لا فجان كلا فيت لي تناسو منه ليكو
4: ها قبيل دحنكات يوم بينك تقمن وديك
3: والله سنيت ريكو سنيت ريكو كتعجبكو تعجبكو تعجبكو ادم كم انكم سليه وكم سالكه لي الدار معريك لا تعود لا تعود
4: ما الدار نعود كمال مثل بالليك اباينا الدار مع الهيكين بلوان لا عاوده كمالت بالليك مطلوبته ولا قدام كله طال الحزيه سنيت
3: هو
4: لما الدار ما لكن بس دحاني هيك تسميتنا كيمبل
3: اللي سمير ود علي ما شاء الله وتبارك الله يعني رب العصر والازيد يقولوا سنجي ما شاء الله وتبارك الله تمعنا ليك قهوتيت نيش بند ام بتا ادم يوم الليله تلو وقت اللبلك ليكو مطعم ابي وفندق فنان ودكان اجمالي وعربيات عباي زابه ما شاء الله وتبارك الله تجارته يعني بس كنات التعب بدي بامر ليك اني كون قدام يعني دي حتى كينتيت انت جاك حق اللمبر اللي بالتجارتي اللي تبل
4: سن ليك سن ليك حدار الى قدام قلنا ما الستر اند بيلا ما له حوينا نايما البوغوسكو قلب القاد يكون انا بس اللي سمير تبي كوب انا بالله اسمال سد نبزح بقان استبل
3: ابدا ابدا الا بس يتكبأ تبلك اللي يكون انا الحصان يعني من بدايته بس سنة امره الا الاباب الجوس بلاك اللي يكون ربي كامل من 10000 كل رؤوس يتحلف سنه من فكره وانت تعصمه من قدمه ما شاء الله وتبارك الله تعوت الحصان اللي تعوت انا وانت اوروتنا دي بالله قهوتي واوروتنا انا تري جرديناي قلت يا باسنا سبحان الله ديو بلينا ديو بلينا بالدين
4: والله انا ما وانت مع عصامي كوك النوادين هلا اي مع عصامي كوك طاحوك لكن انا رايك ولا افكر مني بتش قل ان بلا قهوتي تشي للبي حياه وريد دي ابي اذا انت فكرت من هليتك كا وقبي شغل من تامر اها حسابات بقسنا بس
3: والله انت بس حقك انك تبل هليك انا اوروت ملهيه وميكرهيه بيسمعنا هليك مسلو انت تقاميكو بس شغل بقل متاكاتو
4: سنه
3: انت بس متودى يا مهلكا اللي جيبك ونفسك وفكرك قالوا ان اداليك بس برنتو قبيي
4: سنه سنه انا هي دلا انت تمصبا لا قابل انا بس لا صداير من رب لك بقبل طيب
3: رب صدي رب صدي بس ما بقاس حالي ما بقاس حال رب العالمين ها
5: يا سلام السلام عليكم
3: وعليكم السلام
5: مرحبا ابونا الحسن يا محايسام وسمويا انت ترؤونا اتلبونكم وقلمية نعمونا ازا جبنا دعوة حالفت اتما شعوكم حابرونا
3: وهاكا جلا وهاكا اول انت نوصي يعني بيت لك كم كات نشيك السو وحرهم

0: حنيت له ديون حبرك احنا
1: دحان دحان حيلة ناي مال ومقدرة حق بكاء ولا انت مامي من ما تقرف كانوا تابو كاتو
0: هذا
2: انا اول نوش بحظ وجه تمسلكم
0: ها
2: وهاشم نحاب الرمسلنا قل موسلكم هاشم ابتدى عيات وقل لنا فعلنا وانا ما هي قدام جمع جماعات
0: يا يا يا يا يكبانا يكبانا يكبانا ويبا هادم الله يتقبي بس الله يتنفعنا يتنفعنا الله سمعني يبا سمعني انت وهاشم بس ازي تحاقلونا انا افطنونا بشيش برنامجنا قنيدة يبا حرات بقاسنا من قبي قدم وانا اهتيكم ورجيكتم لكم هتا يكون يبا
2: حدار سمعونا انا وهاشم يا اخي من ريم وقروب وتنساس ايه وكيل وانسان دنبل لحاجاته اللي نجمع لكم وانتم التم قساكم تعمك عارف
1: دحان دحان عزاك ما حدار بالله لا انتم حياي
0: دومين
1: حياي دومين حارش يقول مثل سنات قاطعوا مثل سنونكم من فتوش الحيس احنا سنونكم احنا تعبوك مثل سنات وحزوا
0: لا سناتو ابي هذا تعبوك ابي
2: بس حق اتوان نكونا احنا انقيس ولا ترئي تنقنو ديتو لكن اللي ما شروا لقلو سوسا مهليكم توبيكو بينكم تتعوطو تي مثلا كل كل وتعوطكم من قبه يقل رئيكم تو انا شيك سوق هي ما شروع من لما شروعكم للحيس وديكم من قبه وقلت رأونيتو هذا انبطو
0: السلام تعوطكم كيدا لا ترى ليك حرم من قبانا هجني والترم سو شيك السوق وهاشم الناس عمالنا ابونا الاستاذ مالي وان شاء الله رب العوتنا ونصرنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله

0: عمدة تمنيت اقل قلوا له سألوت وقل عقلني يقروا واطلب له انت هي ما شاء الله وتبارك الله لعبت وعقلت وحايست ناقص من كان كله تفهمي
1: حايس نسوت في جوراي ولي الا امبالي كمل امر رجلي ود حريره انت مامي انت من حمد كني حايس حمدي
0: يا ري من حمدو كان بعد واستهلك عمته بعد واستهلكي هلا من البلوني اكو حليكو بكل انكر اكو فاريكو من اللي على الشيام اكو وديكو دل على التمنيك اقلو اقديكو
1: يا سلام
0: عمته انا مسلكي شركه شكل حزه ليكو شركتنا شكل
1: بريتاي انا هي من دبي
0: تبيان حتى حاجلتي انت حتى حاجلتي الا انا نس كان بلني نفعكي منو بمسلك انا وانت كليتنا نوصنا لا لا لا انا مقارحو شكلنا حبر نفتح
1: ناينا ناكلينا
0: انا ناكلينا ولا قومات ولا بصور هيني اجلي ازمو منه انت بس اتاكل كما تبكي ليه تقعد تنسيته اذا ما انكريت
1: كم يدل اذا ما نسع منا
0: ايوه منو بمسلك عمتو انا فكرت قريب معك بالليل
1: 100000 فكره
0: انا وانت ما تعمنا ينبرنا عادات كله نفتح قتل نبر لنا داليو مثلاً كرتندور وكيفوتنا يا دنقل ولا عفون وقول له مثلنا عادات كرجق وبهرم وسقى يعني مرق وأكلت بلتوق وعفون ولا فنات كلوتات من الدالين أقول له أزبل قدام يومتي كل الحزينة هلا لا طبيعي نبراته بس إلا هيني سنة أكسباناته مكسب سنة
1: أمان كاتو مثل إلا كل أنس مكسبي هلا أنا وأنت لكن كل أس ثبت هنا سنة وأمان قلت رزق
0: كم تكتب رد سنة ليك أزل أكانت لا أكانت تمتعم ولا صديقك شق على ولا نواي وأقول له مثل كل برنت عند وديك هو قل أداليس أنت بس بقروش إلى أنت كم كسن حين وأنا ما هيني ابن هيت أشترك مسلك وقتي
1: أيوه كل قروش أنا بايق لمسة أبسط لها قروش إلى هيبنيني وأنا أقل لمسة بالكل قروش
0: قروش مسلك هليت أنت داليت عليه هليت القروش انتي سيطايت سلادنا اللي محبر انتيت وليكم
1: ايوه انا
0: قرمت ازمو ودا مسلك الا سلاد لمسلك الهليت ابن انبت وحريتان اكيد عندك حسبنا اتاك انا مبلس لا تلقبي دام كلكم سري شكا
1: كيديبي مالي كيف اجرب
0: يا خلنا نسب بالماهيت وايجار سنين ودنين خدمكين ولا يخدمكين
1: ابا خدمكم
0: اذا بقى الا سلاد لمسلك الهليت شغلنا نبتبا وانت بالكم شهر يعني انت تامس همسي وتعالت منا نصني وحريتانكم سلك حسابنا هيني الا سلاد هي اللي تاكلن قطع بالنت يا اخي سلاد دي بديك انت اللي ساكت تحقل منا تقبل لي انا سنيت كيتو
1: الا لا تا صعبت بس لا

0: كين اجل كان ده منقود بتاع تربي اجل ايدياته.
1: ابشر ابشر يتفهم لك ليكو الدنيا يا اخي ريسكي تاع مر ريسكي هني ولا تحلف قلبون كله كله انا كنت ولا الريسكي تاع الناس دي بقى شغلي وعوت انا الحمد لله
0: ان شاء الله نتعود.
2: مالا يا ادم سمعني اول انا يعني اللي نفرق بقوسها معنا اللي ده وقوما سنيت جميني الا كانت تعدا قالا وايريكا دي بقى فوي انا كانت عصاير فتحو وبيلين ومسلامه هيني كانت جبنت ودوبين لا قدام صمو دي بو انتو سبت ما صبو الدين لا عصاير سنجي اسمكم بيليني ولا جبنات ما هي اكاناتا
3: بس الا قوما سنيت
2: ايوه
3: قوما سنيت
2: ايوه
3: لا شقال هي ام قوتهم كمن كاتبه
2: ايوه
3: بس اذا انت شافك تندقسك
2: أيوة.
3: من اداره اجازه طلبنا
2: لا لا اجازه مي اجازه انت لا كان ركب عندي كوني احنا نوصنا نسلطك بهلاميتهم سمعنا ليك اذا انا بس يعني القروش اللي فتاتش عندي يكون الامور كلها سنقيس لي
3: قروش ها بالراحه جمع مالي
2: ايوه
3: بالراحه
2: ايوه
3: هذه احنا لبنا نبت سلاد كافيه بقوي
2: ايوه
3: وانا فرق روس اكليق الحزبنينات
2: افري حتى الى حزنا فريق ولكم سلكر الشيك السوق يكون ملي اناس جيبياي ومسنيه وملهيت وسمع ليك
3: لا من قصه
2: حتى الى حزي
3: سنه سنه سنه أيوة. سنه
2: ايوه
3: لا بحس قابل
2: ايوه
3: وسلادي ما هي مسليه له بس نتبقس
2: نتبقس نتبقس نتبقس وان شاء الله رب سرق لنا ونصرنا يعني
3: ان شاء الله نصرنا. ان شاء الله ان شاء الله
2: مشكله تلبوني قدام ريكا ها
4: عبد كمال سلام عليكم.
0: مرحبا مرحبا قدم بلا ارحبا ارحبا قدم بلا ايه
5: مرحبا
0: بلا
5: ارحبا
0: مرحبا بلا مرحبا بلا مرحبا ايه قدم بلا مرحبا مرحبا من بحالته
5: مرحبا قصه يا
6: حالته دحن برفض قدم كعرفني هو بيتي اتيكينا
0: ابا هي كنت قدم لتكرف لا ما بيت تمام سلمى ولكي
7: ام ستر اكان لرجعت بالله ليه رأيناها ومرة واحد سنيتها أذا بحبارق النشكة شكل قلنا أم بتندم به يقول قومات ما أطعت كلين
0: أنت نافوك النشة فكل لقروش قلت بزحفة يتحقها ولا كوفير هي سنة حاري تموت
8: سمعين حالته أقول لأ كان مرة سنيتها أزيت أبطنها من قبل هني فجرين ركبة كل رأسه أزي حنا مسلا بحبار نشكة أم بالليل
6: حالته أنا ما بدي لسمح لنا بلعركو أزرع كي من حسب كدي برأيكي أكان حبر إنشك أدي بمن مفتح العيسى بالليكو وأنتي ما حشاك حاستنا وسنيتنا يكون أنتي عيبك بس سدينا
0: أنا فادية تكني اللي يكون قلت أمر أنت لكن قل افتح من تبلا رب لسديك بزيادة هاي جوكات كمسأت مثل نهدك
7: إلا من قبل ما علنا مثل كهر لا يكون هبينات إحنا شغل قلنا أمر
0: وحبكو كنتو مفتح له دولاب لكن بعد مني هلا كم ركبكو أسألك
7: تمني تبري اللي يكرب في اللي مالنا له بينا
6: حالته دوري دوريت ورت الى بس لما لنا بينا احنا
0: انت تنبل اقلي
6: اقلي تقلي
0: ايوه اقلي قروش كل هاي الدول ما تسكن قلت امر انا ايه ما ناسب السبات اللي دي اجي اكن كفيك بس
7: هي انا ما تقول بس قبل يكون ووديت يكون هنا عدم قلني بلكي حسب دي بعمل حريد نعقلك
6: دكتور اي
0: هي
5: جاي سايا
0: هي انا سكفوت انا لا دحان اتلات بس حق ان رايك كنتك جيسا جيسا
9: جيسا
0: جيسا
9: يا سلام يا ريري حكين انت باقر كير وداقن كير ما
0: اصلا
9: يا داقن يا سلام تمنيت ولا تروما يا ولالي حنت المودات يا ولالي تمنيت يا ما يا ولالي شنت من قدام يا ولالي حلاي وامركو يا ولالي كليت او حليكو يا ولالي
0: بشر بشر بشر ده حليب ستي يا حليب ستي حلينا يا مان بس
9: حليب ستي
0: حلفكه
9: حلفكه
0: سني
9: ركبكه
0: سني ركبكه سني ركبكه
9: يا ريت
0: واتفقوا رايت على زق لي بلاك انت تحسني سمعني ليك الا انا اسئ كل شغلنا ده اتممنا هتان اندي دور قتل اهتي انا اكيد ان شقينا بروشنا نبلس
9: يا ري يا ري من ودمني وتفقوا راي تحق وتنكبكي ربها بيكبل لك اذا من ودم مسلك لا قدام قليل امر لا شغلت
0: أيوه.
9: اول ما تعمل بسميه مفتح
0: ابسميتك
9: ابسميتك مفتح ومسم سما كاسبيه بس كمكم والله وانا اكيد تهبك انت لما قساكي ده ما
0: ان شاء الله
9: ربي ان شاء الله دمرت ولا ترمى ولا لي

0: يا سلام يا سلام يا انبسطنا
1: بس بس انبسطنا
0: شغل
1: انبسطنا بس
2: از مباسر قوماشي كسوق تحسني ولا قومات مانتاي ود علي تلو بلا هلا مال قل الولد اللي تلو لبل هلا امانت ما لكن كفول نواي اند غبا وهر من اي تمس اقلو وكل اند غبا من اي الزرع الا بس اولادك قليل يكون
1: لي
2: مرحبا نجات
1: ويت نسكاتو فو بين كم تاجيكا
2: بيني لو كان قدام بغور يا نجات
1: ما تبري ليكا يوم راسه دحن سارتك لي قدام باكر مني ليكم سر من تاجك لي
2: انا ما له يد ميريت مثل دميري اجمي وحمد وحمو وقتين وكطط هليكا
1: كل دمير كم نبلك هلا
2: قومات كبتك ديبشك السوق ود مانتا ود علي اي تصقع لبلن هلا انت هين النجات قميني اللي ما عليه سار ماري عند ودكو من ازبير لحسني ولا قومات بعدت الليل
1: سار ماري بعلوت برد كاري الا قومات لما نغميك
2: اللي وتفقوراي لحمارقة
1: بو الا قومات ما وتفقوراي بلا كليكو حنت اردك برا انت المالكه ديب نايكا من قد تبديه لك لك سمعنا ليك جاردين عمر دريكا قد اجر لك لك جاردين هي شغل سبت امره كم تتعود ديبو شك على به تحنك وسلامتك
2: اوه اللي ليك نجا قومات سنيتا قل حليكي ترى نجات سعادة نجات سعادة انكي كيري ديبنا من عارادة الدنيا قوك هليت لبركاتة رحية انتي دلا يا لحالاتة الا بيولا سراي وروزانا
1: ابشر راهوي انت اتلك راجلك مزحات الله دحن وعليا زي
2: قسكي نجا
1: اها
2: كان منا شنن هنن حاسب مدر لك دمك قدم الا فكرة الا دي فكرتك هاد بس الا انقل حسب ديباته تمام بس

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حفيت على مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا
0: بك حلوه ياكم اخباركم
1: سامعكم رينا
0: الحمد لله يوم حالته تعده انا حب الشراسه العفسد ولو بلا تريح بما صد كليكم
1: بخير لبشروكي
0: اوري شاي قروشكا في قلبها كيت بيليني ومبلها هي زهره لقروشها من عسر روحتها الليل ولا سميره لتاجرت ولا تحمت اميره مامي هيتا هينا عسر ألف نقفة برعة قلنا هالليت وانبالها اللي كل قدام انتم بس بحبار شقيان دي يكون له الليت قلنا نساعدك كنت وبلا من هالو
1: ربها بينا يسرنا يتبلي انا ما بجهجه فقورة هايبت الليت
0: ايوة
1: وستالما هبت لا ما بعدات متين بلا كلا قلنا هبكيت بيلا يعني
0: ربها بينا يسرنا ليت حالته يزعدة لكن حالته اللي حالتشت النيت رأيكي قدام قامي هقليل هلا بس افره ليكو بس قلت افشل الناتو وحنا هين دول الشغل اللي حبرنا لتعوات قلنا تقوال برا بلا منا شغل
1: ايك اباكي صار ما ولدك سالعتك صففة دي يكون يتحققات منيت سالعتناتا قالتنا تأمران دي يكون ينداغانا وما الله يبدينا
0: كلا ازدحن حقوكم سألوه تبي بس مشكلة تقلبوني لكن حالته إلا ما تبلها بالبيلو إلا أكاننا كوفيرنا فتحناها من قبل سميتها مقلي بلاته
1: كوفير بركت بلا
0: بركت تدقوا وركت بلا على أبوي شبكي ثر بالرحمة بس حنا رأيك حالته حرقينا قبل أدحد نسبة وبحبر نقدم حالته إيه
1: أيوة من سب فنجير ندقق وقل عاو تحبر نقدم بس
0: آمين آمين آمين
1: أنا قدم دحان وعلي
0: خلاص يا مع الخير مع الخير دحان وعلي حتى يسعده

0: الشكل سوقته قل لك ششوت ساري ماري برارا ساري ماري برارا ساري ماري سنيت كاري كربو وحلتيت من انتاب اريح ومسيست ومرت وقت فالشفاء انسر هالدواء ابعكي جيب قهوة حليب سمسم اقل حاملوت حب الصودا اقل تاروت ساري ماري
1: يا سلام بقى فكرة ايش سند قيس اقل كاليت ان شاء الله كسبك وتعود كمان
0: انت لعوتي مو بكديبة
1: المياه هذا منه ميزة سب شركتي هنا يعني
0: ما اللي مثل شركات حبت ألف كاني أنا أشكع كنت يكون أبما اللي بجاردين أجركم فكرتك هي اتمعقر كده بلا كاليوم
1: يا معقر يوم معقر كالو بولا لبون إنه مكسبك معقر كالو ديكا أزا طولنا أنا فكرة مكسبيتي بن هبا هبا
0: حبا جل بجل

0: كرهني
1: مجنون
2: معيون تنقل ولا تقبل دي بتال هذه بلدته نحن تعمل من يكون هذا فجر يا بعد الكير يا
3: واو أزقلي تمام جيس قلنا كلا وزباينا ما شاء الله ما تصون هلا أزح هنا ديب قبي ما تكباتنا اجن نفد باللي تقلنا أيوة
4: سلام عليكم عد حدار
3: وعليكم السلام مرحبا حلته أرحب تفضلي قصي حلته
4: إيش أفق اللي كان جاهت ولا شيء جوكتي ما زقت من سفر
3: ما زقت ليتني إن شاء الله أشهر ما تزق
4: ربي إن شاء الله رجع عديبنا أنا هتاتا جيم يا يجي بس الكراك انت عرفنا سبحان الله
3: حالتي تقبى بينا احنا ما فكرت بنا وما قدرت بنا حزيك من قبل نساعدك نقدر
4: مرحبا سنو عل مرحبا بما تصليكو ما تص مالي مره تعبكو وتعبي هي قمش قبا دحنت اسك انا اذا انت متودى شد حيلك دعايات ودي وقدامهم سمعني ليك يلا السلام عليكم
3: حالتو انت اسك انت أميت الأيام اللي تيلي الكبازحة وأميت أمانة مؤسسات فتحت بيروني
4: أنت ما كسرتك تلكمت بلي أكان افتح ودل حزيك ودي ما كسرتكي شيكو سوق من صديقو أكان فتحت نبيك كنت حمياني لكن إلا هي من كورت قلت أمري
3: كسمعين حالته
4: ها
3: لما فتحنا إلى قرش لحدالي نتركبها مامي إحنا من قدام ده سلفنا أكان فاتحة ملينا
4: مفتح مكرايت قويت قلت أمري أنت هي ما كسرتكي مثل أنستها جاي ليك هذا جيت هي كل أمرته ليكو دحن
5: ريك حدار حوية
6: ها
5: انت ريكا قومات كزعدة واعمل كزعدة
6: تحيس تحيس يبقى تحيس
5: إلا أكان لا ركبك أنا ريكا
6: أيوة
5: بأمانة كان شغلته ما لسه بعد أجاكم هلو ترى أسنا تكبسة
6: ما شاء الله تبارك
5: ولا فريته اللي بفر رام عنا
6: أيوة
5: كله تامة
6: ما شاء الله
5: لا ما جبنا هنا دبينا بس حدامي كحد كايدة أيوة. وته حد كايدة ما شاء الله حد كايدة وته بس
6: الحمد لله بس رب الوسكنة ولا يزيدنا يبقى رب الوسكنة ولا حر هير ريكا بحس وبحبر إن دقميك لا تودي حاجة واندفعت عن كريك كل بس تتعود يعني تتعود
5: حقيقة
6: حرية مال بدل البيت لتأكب إقل لشكها اللو
5: اتادة اتادة بس
6: انت تكسب وقبيل ما هي خدمة تركب بالمناسبة
5: بس اتادة
6: كل تأكب ولا أبو مال دي بي
5: حقيقة
7: السلام عليكم يا جماعة الكير بشرات بشرات بشرات أنا شيك السوق وما تعمناي نبرنا عادات اللي فاتح ليكم والتمات عمه ما أذب مسلكم أكلت قشيشة وكميرة سقى ماي باشل مادا وقلوي جاك وبهر وقعبات يقول لا أفوكم تعم وبعنتاتكم وقتروا وبأنفكم قدوه يقول تسعينو فضلوا لكم علينا أيوة
6: وهاك جل وهاك جل جل جلالكم أولي جاك وبهارم
7: أيوة
6: يا يا يا شيك السوق شيك السوق اللي جاك وبهارمك بس أصبر أبو منين يبا أصبر أبو هنا هي دفعن دمبي بس يعني ما تعكا يبا ما تعكا واسكو يبا بلعو تعكا يبا بلعو تعكا
7: ما تسعككفوا انتم بس من دفعت فره ليكم من قبل لا ضربت الا انا شيك السوق نوش عازمكم هليكم ولما تسهليت هيني نوسكم ما تصونا
5: دحان دحان دحان اذا كان مهتل بلاكات هلا اما تاك احنا اما تاك ازي الشغل ثبت لنا حدا بحتانا دحانيه
6: ابي ابي
7: انتم ما لا تبوا دحان يا جماعه الخير اللي عم تشدوا كنت انا شبيبه مرقومه على التمثل لكمت هن مثل يا اخي ربنا وسكن ليك بس قرب جو قدام جماعه
6: يا شيخ اسوق انت فتره اتنتكلك وهي تتقصى
7: يتقصى يتقصى انا شغل على الاقل ايش اللي
6: يا ريقه بيدحن يكون الله
5: ها يدحن بس
6: ايوه يدحن يكون الله بس

0: أنا فرط كم يدنا من لمحة بيماني شيء قصوم تلفون أصلا أنا زمتكم
1: السلام عليكم
0: استغفر الله العظيم عليكم والسلام عليكم السلام أسكي أنت متحلفة ليزن
1: أسكي أحد لما قلت هاي بينا ما دي قانون متقربتي
2: إحنا قدم حودي تقبرناك قدم قالنا هبينا أمرت ليكي مرات حق قلبك هيني ما نحد علينا قلت فقرك قدري إيقابات من قبل هي بيت أبقنش كيكي
0: أرسمي يا شيخ السوق مطعم فتحنا قدام ما تسألنا حقلنا بسبب شيخ السوق فشلكو عزيت دي أنا مال ألبيه دي حبيه عند أزبيكو قلها بكن صبرانا

0: يحصل بالله. تعبك قد ما تقدر بيشيك سوق اللي تباتي وحنا هيني بس دي بعدك انه بتعرف بكيت
1: عيبكن ستراني ايدك فقاني ذهبي اطبطك حسب كان الليكو يا بيسان يا كوبان اللي يا
2: حلال عليكم
0: مرحبا بيحضر عليكم السلام
2: سلامك
0: مرحبا
2: ميتو دهنكن افوكن يعني ابو ركن دهنتو
1: ابو حسين انا تعباي اطبطكو انا وشيك السوق اكان مطعم فتحنا وخسرنا زباين حقلنا وفشلنا ازمني اذا حسبكم مالنا بعد منينا ازمني اذا حسبكم
2: طيب هذا من ايدي انت تقصيه قصيه انت تقصيه سبحان الله قادر ها سبعين ستة انتو وشيكو سوء متودو كمسال عليكم كبركم على قنة ما تحابعوتكم كله دالي يا محل انا وكميل انت هابعكم على قد امري كل كويتو يعلتنا بينكم قلتو بلعوت حز عليكم بينو قلب على اللحي بينو ما يتكملنا
1: طب حسين لقروش اندين بلعبة ديت منينا من ايدا نبلكم الليلة
2: سمعي انتم لفكرتكم تلبينا لبلعب انتن هي سمعانا ليكن اللي دين لنا امستل دينيت كمال سوفور سبت هلا عليت ونوشق لها بكنتو انت امستل هي انا ازل دينك قلت فعود وحرم النعلا متاكن دا متاكي دينك قلت تفعيد
1: سالي
2: انتن هي كانت للا فاتحات ليكن رب اليد تاكن ورب السرق لكن
3: امين
2: ايوه
3: امين
2: شيخ السوقي انا كفوكم عقبوك وفوقكم عصبطو نوش امر الا واحد حنك
0: ابي حضر
2: أيوة.
0: رب يبارككم مشكله عبايننا بالحقوق
1: انتم بس نوديكم منا طلع مال ده سروا الهبونا ولا سرينا بقروتكم طيبوناتو احنا ما اورو سبحنا يكو اورو حتى احنا مامي
2: امانكي تبارك الله فيك دافت اللي ما جسني
1: وانا ما قريديت مسكنت عاتي انا مام
4: انت
1: ايوه
4: انت اسك بالله حبر واقع حبرت مهري اتلا كانت قصده
2: ابانا بنو بالله بنو مي مهري مدين
0: هلا كان قريته
2: تبقى

الوسقرص تماطاطان ملاش كتبول لمخانا اتنقرا منغست كندا بحدقه بارع مرر باوراجا بريتش كولومبيا خصوصا ايوان حدقه دنگاغي اوجوم ኩብራትን ኩብራን ንሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናታትና ኣብ ዝተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰናይ ምሽት።

0: من اسهات ارترا
1: لا ما حبرت مهار ارترا
0: ملو مالسي ازون كم متمساسالي كم مودة اربعتات كسبتي حمساتات بدحري وزغطسالة ارترا من ببزحي نعد عرب بحفشو نبعل قبط ان تمرت مسكورو ابو خوينوم قدياتهم كفتحو بو بيلوم كأت هقرا وخناتات بغطة نخصات فيلوم ناي محبرت مهار ارترا زول مسريتهم ناب متشوت يمانا أستوعلي زي أمرجع تقارلو حرنتي إرترا صورة إرترا كاب حاد نلعلي ودبا يتصورني بزبل مرقتي نحركة ويمكسقاس حرنتي إرترا أبي بوتا أتكعا ويون تغلالا دمسيساتا نتو تهدرا وعقما ها علا تعدا لا علا لعلي ح علا تحتي ما علا تسلم

0: إلى تحتي.
1: أي تعوتتن تقادلو حرنتي إرترا صورة إرترا غاب حادة ودبن العلي أي تصورني بزب المرقاتي نحركة أبي بوتات كعما ملسيها إلى تعدى بزمالت بشان جاعتم إيد نسان حمشان خونا اللو مالاتي مخنعتو تقادلو حرنتي إرترا درو أربعة عامت نايك ألستم وكروني روح حركة غاولا قدميو حمسان شو منتن تجمر بدخونا تحت أبوشت أبالات زنبرة ديحيرا أبتبرة وقالس بأكل كسات فوسينا شعوب نيو بعل كارورا غيروم نسحل كأدخولو كمو عينت ناي حدقا قاتيمو مالاتيو إرمياس سولومون كابيت مرتي بحت مسكرم إرمياس بتعمنا هر لكا أزيخا خاتة داليخا مزيخا زلخا حجون كمز ناي قداموت مدستاتكا تبوق عدلي خبنيلكا إرمياس زي أمرجع كاب مسرتي إرترا ني إرتراوين زخنا مني ه ولد أب ولد مريم ل شيخ إبراهيم سلطان ح دجازمات أبرهة تسمى ما كل ملسي
0: ما كل ملسي
1: ملو ملسي مخنياتو إرتراني إرتراوين بزيوم هجراوين يودحر تنيحو أب أربعين شو منتنا أربعين شعاتن كبابي تمسريتو تحطونا إيرتران إيرتراوين كا ملو ناتنا دي إيرترا زحطت محبر ويون سلفي يونيرو ناب ربعين نايك قدامي مدرخ تا ربعي حطو تاني مودة تا حطوينا بتيحنا زلنا ناب مصره تامانير سلس تحط إغمليس كزلخ زي أون كم أجن جيركي نافتزغط المدرخ تسقري تسفا قبر مصره نروي حانتي كاب نقود دا إيرترا ختمرمر ناب إيرترا زا أتوات هاجر كوينة أب قود دا إيرترا انتاي رئيتو هيبا
2: نروي نروي كابتن بحمشة هاجرات زوامت ممايكم مش محبورات هاجرات حانت كوينة
1: عربية
2: حانت كوينة ناب إيرترا أب بذمتيا استفى لي مزرعان تاتير مكيد ما أف مودة أب قوبعي ودو بحبورات هاجرات ناتا أمام ويدما ناتا وساني كبساتات إيرترا كوساتات إيرترا نيوتوبيا كوساتات إيرترا دنكال سمهار نيوتوبيا كواب استرفة معنا واقولاتا دماء أبتهت منغستي إنجليز كتنهما بدليتو ناب إيوتوبيا ويدنام السودان كحابر كمزلو زامة متاقرة
1: ملو أملسي مناتو تن بود حبرات هاجرات تمزيزن زمس حمش هاجرات لناتنا اي امام اقريبا نقود ايرترا نمفتح نروي ايرترا ابكل تتمقيلا كبساس مهر دنكل ايتيوبيا خواب معرابا وقولا دما نغزيو اب تحت انجليز كصنحمو دحرقا بمرجو افتي اب ايرترا ديو نسودان ديو نزخنا نخيد كم امام اقريبا ناب ميلا محرت اب رابعيتي حطو ناي قداماي مدرخ ناي موداتاه زيا تقصن ديا ميلات مني بهالي يخخت نقرنا هدي إلك حسيب كي كتملسيا تقص خط صحف الكع جوجي وسانن تدا توسيدو نعون مقوامن ناتنتنا نمركابن نمعقابن كمود ما هلا وينا نمرققاتن كن جبرو بأن قد تقاومو أم برق أفريقيا خفتر نزق القرش تنم العالاتن أبالات الكوميتز تحت تيكوني أم زبل حيالن تنبأين مدرسة اسمع حربنيا من بهال
0: إبراهيم سلطان
1: ملو أملسي

كنتم بكل خير، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية نستهلها بالعناوين. دعوة المزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف بإقليم القشبركة. الجمعية الوطنية للصم الإريترية تعقد مؤتمرها الخامس. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كيرن. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. أهلا بكم. دعا مختصون في المجال الزراعي بإقليم القشبركة المزارعين إلى استخدام أصناف محصنة من المحاصيل تتميز بمقاومتها للجفاف وسرعة نموها، إلى جانبه اتباع أساليب تساعد على الاستفادة المثلى من كميات الأمطار المحدودة في ظل تأخر هطول الأمطار وانخفاض معدلاتها في عدد من مناطق الإقليم. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الأمطار بدأت متأخرة في معظم مناطق الإقليم، كما أن معدلات طولها وتوزيعها لم تكن بالمستوى المتوقع، الأمر الذي انعكس سلبا على المساحات المزروعة ومراحل نمو المحاصيل. وحث المزارعين على تهيئة أراضيهم بصورة جيدة للاستفادة من الأمطار المتاحة واستخدام أصناف من المحاصيل تتلائم مع الظروف المناخية السائدة وتتحمل الجفاف. من جانبه أوضح مسؤول فرع تنمية المحاصيل السيد نجاسي هبت ميكائيل أن الخطة الزراعية لهذا العام تستهدف حراثة نحو 291 ألف هكتار على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حراثة نحو 76% من المساحة المستهدفة. ودعا المزارعين في ضوء التغير في توقيت الموسم الزراعي ونقص الأمطار إلى مواصلة عمليات الحراثة بما هو متاح وعدم انتظار الجرارات والاستفادة من الأصناف المقاومة للجفاف وسريعة النمو، إلى جانب تحسين إعداد الحقول والمحافظة على مياه الأمطار والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وأكد المختصون أهمية تكثيف أنشطة حفظ التربة والمياه وتحسين الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات لم تنفذ في الإقليم بالمستوى المطلوب، وشددوا على ضرورة تنفيذ أعمال حفظ المياه والتربة بصورة مستمرة وإجراء عمليات الحراثة في الوقت المناسب. عقدت الجمعية الوطنية للصم في إريتريا مؤتمرها الخامس يوم أمس 8 أغسطس في أسمرة تحت شعار لغة الإشارة في محور التطور الشامل للصم. المؤتمر الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون ومن الجبهة بالإضافة إلى أعضاء الجمعية الذين يمثلون الأقاليم، قال رئيس الجمعية السيد والد ميكائيل سيلم إن حاجز إعاقة الصم متجاوزا حدود التواصل يبرز بشكل واضح في التعليم والتعلم، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود متضافرة للتخفيف من هذه التحديدات وغيرها. ويمثل المؤتمر دافعا للاستثمار في النمو والتطور الآمنين للغة الإشارة. وصرح السيد محرت أف السهية المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، صرح بأن الحكومة تعمل على ضمان حصول الصم على فرص متكافئة تماثل تلك المتاحة للمواطنين الآخرين من ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة وجهت كل من الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والجمعية الوطنية للمكفوفين والجمعية الوطنية لذوي الإعاقات العقلية والنمائية رسائل تضامن. وأفاد تقرير حول أعمال الجمعية في الفترة الممتدة من المؤتمر الرابع إلى المؤتمر الخامس بأنه تم إنجاز أعمال فعالة لضمان حقوق الصم وتحسين سبل عيشهم وأوضاع القائمين على رعايتهم وتطوير لغة الإشارة وتوسيع الفرص التعليمية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي. وبعد مناقشة التقرير ودستور الجمعية انتخب المؤتمرون لجنة تنفيذية جديدة لتتولى مهامها للسنوات الأربع المقبلة. وفي الختام تم تنظيم معرض من قبل أعضاء الجمعية شمل الحرف اليدوية والابتكارات والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى فقرات للرقص. تأسست الجمعية الوطنية

للصين عام 1998، وتضم في عضويتها نحو 30,000 عضو على مستوى البلاد، تشكل النساء 40% منهم. كرم في مدينة كرن في 18 من طلاب مدرسة عنسب الابتدائية والمتوسطة والثانوية من أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية. وضمت قائمة المكرمين طالبين حصلا على العلامة الكاملة بواقع 4 نقاط، فيما سجل 8 طلاب نتائج بلغت 3 نقاط أو أكثر. كما جرى تشجيع 16 طالبا ممن حققوا نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس. وأوضح مدير مدرسة عنسب الأستاذ محمد صالح محمد سعيد أن المناسبة لم تقتصر على تكريم الطلاب المتفوقين، بل أتاحت لهم أيضا فرصة الحصول على معلومات وإرشادات عامة حول الدراسة الجامعية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الطلاب الذين سيلتحقون سنويا بسوا. وأكدت لجنة أولياء الأمور أن تحقيق النتائج المتميزة يتطلب الجد والاجتهاد، مشيرة إلى أهمية دور أولياء الأمور ووعيهم في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مضاعفة جهودهم لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. من جانبه أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلي عند مكال في كلمته، أوضح أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الطلاب على الحفاظ على نتائجهم المتميزة والعمل على تحقيق مستويات أعلى، مؤكدا أن التفوق يحتم على الطلاب تحمل مسؤوليات أكبر ومواصلة العمل بجد واجتهاد. تم تنظيم سيمينار حول القضاء على الممارسات الضارة وفوائد برنامج الزراعة المصغرة المربحة للمشاركين في الحملة الطلابية الصيفية في مديرية أغردات. وأتاح السيمينار الذي نظمه مكتبا الاتحاد الوطني للمرأة والزراعة للطلاب فرصة التعليم بالتزامن مع أنشطتهم التنموية، بهدف المساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال زيادة وعيهم بعواقب الممارسات الضارة، كما يهدف إلى رفع الوعي بفوائد وتقنيات الزراعة على نطاق صغير بحسب ما ذكره القائمون عليه. وأشار المشاركون إلى أهمية السيمينار، وذكروا أنهم سيعملون على الحد من الممارسات الضارة وتوسيع برامج التنمية الزراعية. سادتي، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاثة ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تسهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغيرات الأخيرة في سياسة نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الانفاق الدفاعي، إذ طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأولي، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عددا من البنود التي لم تحسن قيمتها بعد، على أن يتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية والاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بلغراد اليومين، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2019. وقال فوتشيتش إن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر فوتشيتش عن شكوكه في أن
تتمكن صربيا أو أوكرانيا من الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي.

لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف الانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الزراعة الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية وفقا لتقارير صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. أغلقت إدارة منتزه جبل برومو الوطني في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا المنتزه أمام جميع الأنشطة السياحية، مع اتساع نطاق حريق غابات اندلع في منطقة فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية أن النيران التهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل برومو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة، بعد ما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بتذكير أهم وأبرز العناوين. دعوة المزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف بإقليم القشبركة. الجمعية الوطنية للصم تعقد مؤتمرها الخامس. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كرن. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. وأسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. هكذا سادتي السيدات نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

0: معنلو. امون گله ورز انا فسبال
1: انتي انتي مالتكي
0: تفضل طاري غن اتات مال ارضي اكو فينا خنعلا زوانا تاو انا بيتي مرتنا بتي حنا بكل فحيلا زغول زغب زلغا فليق يالو خندي سمير
1: اها اذا تبيا زلغ زربا سمعي اني رندي ولا ارغمان معي تقيره نيره كل شع اكون نزربا من انتي كما يهب لي زوع
2: بقى سمير كا صلحنا بين الصبح سرح له دحن ده حجي امون قراتها له زخونه زربا خاين زرب قالتيلنا اسكت قالتيلنا اسكت قالتيلنا اسكت

0: ولا ما عندكم ما تسوي علاش راح عندكم هذاك التزامنا تا غتطلق طلق تبل با وا ابي ما استنوا لا سكانغر ابي
1: وا بيت قطفنا قطفنا تدخل له
0: وا نعم تاع مقرا انت رايزه سكانغر لي
2: واش تزي شامعني وا
0: يعني انا جاك انت وا انت معنا

دحري سلسلة أوارح عليت ليمر أسارة كابتز نبرتو بسلسلة في كوبيزان مولو رأسة عمان ندما أدران تركب نزخونا نقر كتفتن هنتوين نتعلوا أسنان أو تعب مهلا ودما نزون فروتاتات بزق باكت بالعم جميرا لا أبر غاقن إز فروتا سحتي زركب أبتماي زهر ملؤوان سوسامي تاويت كابزوم ليمر زيلا مدوا أو تلت بممقابن أبكو وطوزي كألو متساوديا بمقتاون يموتو سلازي أنزون مسارحتون قالا نملا مدزخوون أتكلتي بمقكاب كلما مدواميو أسارا نازي تخلي كتفوت ودما نمنا يبل أنزو ليمر نلعلي ميت زخونو استفلاليو أتكلتي مقابو أسارا دما كابتوم استدالو لأتكلتي كاب كلهم كتمقاب ترقلا

0: كبلاي نهانو علي وفجانا بنا علي سلطقننا هيا هيا هيا هيا كذا خمس اللايكا شكور خمس اللايكا قول بونكم مغلاقا بير راجنا لك خمس اللايكا مسكا مسايكا هيا هيا هيا هيا كلك زياو دعمل هيا بلاكوا نسا هيا يعلف يعلف هيا قرقصوم كركد انا فازي متوع ابعر عميسي كلامي يا غلو.
1: انت ولاريس املخ انت يدي بديلي ناس انت كين خندس حقس حيجي خاوهي تسفعي ودي يا مدر عالم تسهلو انا طبعا بالي كل التوحي طول خناري عن زريلي وي انا الشي بيدن بقرن اسمسين نيرندي كدعت مبال تصيفي جيكا نخن بحال مريزي ما علي عندي خيتي ليا انت ولا ريت املا كل التساب كسر
2: قال من كوك خلت سابك تزاربت هو تصحي هو تصحي عندي خي كل تسع زاربون كل تسع زفردون قلنا يولدو وتباهيلو نسخخا نتسفاي تصحي عندي خي والدكي وسدي تسفاي بعل سري وسدي وديري بعل سري عتها وسدي
1: كلايت صحيده لي اخينا صحيده بريق اني اتناند
2: لا حنا غزانا صحيك قريبه اخبر حزاب علي
1: افكن سعر عندي
0: قرقصوم كركدنا فازي يا كانوا واي وانا عن ما تخو قاغا حقوسنا نقولنا
3: نقولات نكو حقوسنا من اسمك
0: شبدا غزايد بال صحتكم كمان شنكم
4: انا زهره ازخا جبجب بهار
0: تصفاي براخد بهاتي تفلط ودا ابي دك حريو تسوي لهم
4: وا كما بالكرافليتك
0: واي ورد هبا غين واي نزات رشق عاد قبر انا بري لهم واي ترو غرو غرو غرو غرو غرو غرو غرو كسري دبلم نري لهم
3: صدرو خلو دا
0: ايا براخي مويتو ابيت ما سرت قتلهم
4: اديو الله ادو
0: أديدا واي ملو معلتي وديت في علاقة تبكي أتوع المنو ما أتخطبك
3: عند أبي محمد إدريس كتفلطم دو
0: هو فلطم زمان كده
4: هو
3: موترين نادو
0: معنا بالأخريكم أوي أدي سعدي بيين أغتوكو أدي سعدي أولي عين عمي با
5: أبونا ويمدانا بمبا أدي تاي دحن دحا ديركن
2: بس كان سعد تحايد اخي
5: واه يودعي له عندين
2: الا مونت الكي ابتخش افوفوت بالكم فقد املخ مخاد ابيع
5: كم فقد املخ تزخد عد عربكم تحقوسي انتاي دعا تقبرا
6: انتاي مخا قبري كوفس كبلا
5: واي اي بسرات اندي دعا حيزل كن متعي
2: اساي بشرات كتتعام
6: اتبتهم تحيم كون رتس انحلي سمعكو نبسي لكن نسانسي زي سمعكو نقدختكو ناي لكن
5: انتي وري ايزي
6: تسفى يبدك امحرخ متسوي اي سمعكنا
2: اتخلى يتحاسمي كنده يتحاسمي وقالي تسفى يودي اللو يمتن
5: نايلو من دقدا قبرا سنكولان عينوم زعورو اقروم ايدوم زي تقرصو اتيوم هلوي لما ابتلا سالدي زويل ويلا يوعيلي لما
2: اسي اتيوم دو
6: اتمر اتسوى ما تقمن معوار مقراز الاسل ما تندقلو
5: حجي تسفاي ويعيرو ويعيرو تقريتو تزمت اكنا يمسان بدكنن
6: ابي كرخبو كرسستوكو اسعدي اتنا بي وديقو زي تقابس انا قده
5: تسفاي ماتي الله وانكنا ورقخن قبرا
2: اتحقق دخي
5: اوه تسفاي مزوم سنكولان ماتي الله
2: اساي
5: بلان نهولكن اوه بلان نهولكن نهولكن سالساي رؤسو ماتيو سالساي رؤسو ماتيو
6: اتحق دي
5: وين
2: هل فايت حيدي خطه يا خبر عاد كاديا ورعت هدي اختي
6: ተስፋይ ወዲ ይመፅ እዩ
5: ወ ተስፋይ እንዲ ወይ ብርሃን ርኢና እንኳዚ ኣርኣየን ዝረብር
7: ኣይ ኣደይ ኣባይ ተስፋይ ሓወይ ድዩ
6: እዎ ተስፋይ እዎ ተስፋይ ዋይ ተስፋይ ሓውኻ ወ
3: እዋይ
6: ተመስገን
3: ኣባይ ፀሓይ በሪኻሉ
2: ተስፊት ወደይ በርኸዎ በርኸው ኢላ ኣይዓወርካን ኣይዓወርካን ዝወደይ ብዓይንኻ ብርሃን ንርኢ ኣለና ብዓይንኻ ጌርና ብርሃን ንርኢ ኣለና ፀሓየይ በሪኻትለይ ፀሓየየ
6: ፀሓየይ በሪኻትለይ ፀሓየየ
2: ፀሓየይ በሪኻትለይ ፀሓየየ

0: فرحان بلو فتيكم سودان درف عيون تلها لا
1: اللي قل حوك تلقى ورق لك ريت ما لا العصر النات السنة دي بيه
2: بسيكم ما تكمل تدروش حتى برامج جوابكم
3: دحين تدل دمنا كلا علم صديق دحين لو
2: علم صديق ما شاء الله مرتاحين لو
4: أنا شو أقولكم بيلوم لا جنني ذي رب الباركون بس حنا ديب شعب ما ينا بيلوم فلاني بيلوم وعلاني بيلوم وأقول يبلاك أهلكم.

0: نجات يا بس نجات قصي اللي بيته وحي قصي قدام من بيتك هذا الحر الا ان يكون كل المليات كده مزعوج اللي ترفع مستحيل واديه انت باينك مترمحه كله
1: كرمت المزعوج اللي ترفع الحديه لله مرات كده تتمم كل الحمار تمثل يعني لكي
0: ومنت تجيس حد اللي انت في العنب بليني
1: كراستير بلي نعمه ويما لبن ووالد فسيليه
0: حاسه يا هتني من جايسك مثلا نايك مشاكل على من سمع لك انت نجيسك ارضي ارضي من ودكي منقل رايكم منقل رفعك
1: يا حزاني انا كله من مليات كي ترفي واترف كان قبل تريني
0: نجات لما تحرقها من نفعك من قبل البيت قصي فجر نجيسك يا ريت جامي انا سمعكم من طرف الحيسه كنت بدي فجي صاوا كنت نجيسك انت تعسيت لازم انت في الحيسه يوم حالتك ولا ولا تذكر دي ولا قدام بدي مصلحتك قدام قنص

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الحديث السبلي تمي ويدك بي يدك بي حاله مرضى وكان قريب هراك ريب هراك قبل يسهل هراك كيف جيتا قلت بو سهل ما يلبو وعذار لبو تعبنا تعبنا حالة مكرة حالتنا بالحالة صبر الله صبر الله قبيك سلم لك قبيك انت لك انا جمال لك يوسف والله صعب تصعب ها انا سلم الوالد يا شيخ انا مسؤول عنكم
2: اي والله ابوي حنان من سلم ابوي كربط هذا عم صدق دي بتخاقي لي صعب عارفه عم صدق صعب عارفه
3: انت جمال في بعضك انا فيك سنه يا بلا سلام انت اللي بتحكى
1: أركي رحمة الله برومس وبرات كبرى بقولي بقولي يشرب سعالة
4: يا سيدي
5: على
4: عربات بعدها دوليات هلا صالح؟
6: دوليات بس كله جاهز.
4: انت وادم وصلت صاروا. وانا وتدس قراكم هلينا. عرفت.
6: هلا هلا.
7: السلام عليكم. اسدي.
8: أنا ما بدي أسأل بيش أقرأ جليت، بدي ما كاره بمتقو، هذا كذا كاره إنه هذا يكون كبيت أبتش.
7: دهان دهان دهان أنا سبعة هنا يكو، وكاره لك بتأكسن لك بنت بس على الله كثار بب.
8: نعم. دهان.
3: أيه أنت؟
7: ما حد قاري تلتي.
3: يا وزي حتى يتبول تعب له هجيه بكون من قبل حرف عروض.
7: دهان دهان سامي كليه قصي.
1: نورين.

0: الو، انت عبد الله.
1: الو الو، مرحبا. مالي؟
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ابو.
0: اخبار ابانا، شعبك والله.
1: تمام. شعب والله، يعني شعب ما قروب شو قلت له بقى يسألك ودن دات ممكا قبل اللي كو كاني
0: كتمزل ليك
1: هذا درفة بعد اللي كو كاني انا قبل صابح سنين دات دالي كتن حنا بس ان شاء الله مزي
0: شرب لازم قل كلا نتكبت بصبح ان دات دالي نمو بس نتبرك.
1: امين. مرحبا
0: يلا بسلامتك مصنع بس خلاص يلا في انتظارك. مرحبا.

0: ዋት
1: ስማዓኒ ጀማል ማላ ነው ተነቃቃምነው መስለኒ انا وانت وعبدنا محبرنا كم سال اللي لمسل عفشنا مهربات الجاردين يقلي تكري بقبي رسميت للسر
2: قبي رسميت والعفشنا بايه مصب سما
1: لا اله جمال اتت ممالي
2: ما تطفى خليك ما قلت لكم سلت امر خليك دبو طرق اتبر
1: انا وانت قدم الله
2: حبيبنا انا وانت قبينا كليتن سمعكني انت حلو ودي وديك حتى عمل حتى عمل قدام الحبيب القانه ما قبي
1: حتى عملت لماكينات مزعنه علت
2: يا خلاص انا تصعن انت حكومه انت مو بغديبه بس واجبك تدع على قلبك ولا هي وديك انت
1: جمال حوحتي تبلنيني قر الا عفشنا مهربات التلجاردين يتمسني وقر الا ما هيني كل كل تكرديبه
2: يا حبيبنا ما خلاص وديك هذا مو تفهن لي قر الا جاردين كنوس ما يمتز
1: وديكوها وقل ودياتو حكومات بهللت وديك حتى نهار التلقات كريتو عن قانون ياتيك من قبل تريني

0: السلام عليكم على وصال.
1: مرحبا مرحبا، عليكم السلام.
0: وكيفك؟ اهلا
1: لكم. ادم بلي
0: الحمد لله.
1: اللي ذي كان منا فاجي يسوون شو بيبقى بيك مقاك هذا ما شاء الله لا خيارات قدم كل قدم حري وكري نسي
0: ما في اخبار مدلل اسمره هو اللي يتمسلو
1: اسمره ما شاء الله تبارك الله وحاس الدليل لك اسمره ما كيتتو بعرباته وبرواشينا شنن ود اسمره اسمره ما بكيت ركبه
0: واشينا وعرباته قل صعبات ود نسر وحيسيو مدرسه الطاوله تجبرت ليكم
1: انت رب ان شاء الله روك ترى قدم اللي قدم تلقيمة ممكن

0: عرف ها ما بيلوكم العربية تبصحكم يا جمرو؟
1: لا ببصحها
0: ما بيلوكم؟
1: ما علاء وكيل دمين ده زبطة المزاق بيلوكم
0: خلاص بقى قل على مزاقها فورو
1: حاضر

0: لقطكم هو قصر لك اليوم.
1: ايوه تمام قصر. ليه ألم يكون؟
0: ألم ألم أنت ألم معبا
2: أو سالم
0: ميت أنت تريد ليك ولا مي؟
2: معلش دي بكري وكديب.
1: مرحبا
0: سميرة ألم. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: دول متاكي
1: قدم سامن
2: سنيتكم رياني
0: سمعنا بلا سلاكة مو دول متاكم
2: عزو متاكم
0: احنا هيك متأكركم مرة شاغلنا وعمتش هاجر بشغلات من تريا دي بحالتي الليت ميت دحنتو
2: خلاص أزقى الشاي بك حرن يمسى التسليب حرن تكابر خلاص دحن أمس
1: خلاص ألم
0: يوم هي ميتوا بقرر من هيررة العربية عمتش هاجر يا قيسة
1: أروت عافي الصعنا ما قبقوا وقدامي اللي رأيهم حب عمل هلم
0: والله مسكين يا أخ نابت حكامة يبين ناوي يا أخ رسعنا والله تريد ليك توشنطة
1: أيوة مسكينة هي توشنطة تريك أهو
0: لكن كله قابل بس يوم سمعيني قلس لك أرح أبوك أبكير ينتأكر منه
1: يلا نكسي

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا
1: صديق.
3: وما استينا عصير هي اللي ليت امتدنا
0: امانو ده بسالم امانوتو انا اللي بيه ما تروح هذيك مني لا تعبان ليكو بونا ده بس يقدره نحمل يا كنوري هيك نحمل
4: انا تو الا من غبي نبره ما باشل الله اما تاكلكم
3: صديق اذا انت حطب ولا باسك غير انا سالم والقا لباس قلنا بقى
0: مرحبا يا مرحبا ولا غمي شاي بدنا نقول وش تعبان على ما ليش انت ما على فيكو انت انت مكين حالك بروح افكر ترك ابنا كمان ثاني يوم ولا بهدي على دي بقول لكم لغبي وقال جيران لغبي وقول له شيء اللي كان بفكركم
3: الحمد لله تنفاسك الله
0: ركب الحمد لله يبقى.
3: الحمد لله الحمد لله اهم شيء تنفاسك
0: ايوه اي بس
3: قبل الحمام ولا ريك
0: انا تنا كمان الله
5: هلو سلام دبي عليك سلومي وسميرة هدليك خلاص ما تليك ازي والله دبي لهلا تعب وقهي مبريك لو فقر لابوني ما تأكل ليكو عليك الله حبيبتي عيبك حبيبتي لا انا بس كروبك ما تليكو يا اخي انت اللي بيلك يا تقبعتو بس ما تليكو بون ست حربيتك صار حكي سنة مرحبا

0: سلام هجي
1: مرحبا على مصطفى صاحب
0: هيا مصطفى
1: كفو عندك
0: نعم
2: يوم بلا على ليك وحالت اللي تعمانين من تبلين حبل وسقلك عالك
1: وي حبل كفو على محوية أبايك حبل لسقل كنت يبلني هيا وحرا لقصك مقاقه كنت بهدلك صبطوكم قبل
2: يا اخي ديب كمسين هاي موتنا نقرقروا على معنا لكل سنين ودنينا دنانا عافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفو
1: صدقتكم لقبا اسوا عافشتو لديب عربت علات مبعد
2: مخازننا شعب كاري امال عنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم قالوا بعافش كل الناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو أزن تعرف هذا هي ناس النار روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت أزن كلمي أديك أوجر كحتة نكا
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: زين درازة بنا نست
1: ما أنت أخوي تتكبتها
2: هتقول كل جماعة تاجر علم يوم عمت بجماله وبحطه سكاب على بكه
1: حساي أبوهم وبربي كنا برليكا وحرق لهم يتركب قتل شوارع تنقواقة وهليكا
2: أسي ربي لها باكي هلو جمال متسكا
3: لا ماتيني
2: بسمعني أيوة أزدت مركز بوليس ليكو حقوق لساعات شان دستيكا متعصبت بولام يلو أنا قلت متأكد يقدرني. عمر قصيت عمر قلت متأكد هذا.
3: يلا لازم
2: أفتحه. خلاص حاضر حاضر.
1: ألم؟ بوليس بيلكه؟
2: ها؟ بوليس بيل؟